0: رزقك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهار
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيهم؟
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب؟
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا
2: اسمعنا وبس
3: غني غني.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

أصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

منا صوت 102 وعندك صورة فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية 102.5 موجة تستحق الإصغار.

102.5 راديو تايم سكوير FM صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاجون
1: مزاجون
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة في موجة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: دار العز كملها
1: والدار بالعيد مضوي منازلها
0: والدار بالعيد مضوي منازلها.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

كل عام وأنتم بخير وعافية، أعاده الله عليكم وعلى أحبابكم وعوائلكم الكريمة جميعا بصحة وعافية.

طبعًا كاظم عنده تاريخ من الأغاني العراقية، ها هواي صار جدل على أغنيته الجديدة، وصار تراشق إعلامي بين محبين كاظم وكذا إلى آخره. طبعًا نحب كاظم، بس كاظم أيضًا هو عرضة للنقد، يعني شيء طبيعي إنه واحد ينتقده أو كذا إلى آخره، خصوصًا إذا كان نقد محترم. وخلنا نسمع.

بي اصلا, بس عمار شغل اغنيته القديمه هدد وحكينا بيه. بس احنا بشكل عام الفنان عنده ارث, ارث موسيقي, ارث فني, كل فنان عنده هذا الارث. لذلك الناس مثلا تحب شيرين عبد الوهاب وهو هي منقطعه فتره طويله, مو صح, انقطعت فتره طويله وغابت عن الاضواء, تحبها لارثها الفني. مهما كان هذا الارث, واحد يصفها بالكبير واحد يصفها بالكذا, مهم ان لها ارثا. هذا الارث متكرر, يعني الناس سمعه باستمراريه فعندها علاقه مع الفنان, ولهذا تحترم الفنان. يعني كنا نفهم احنا ليش نحب الفنان, لان الفنان عنده شنو, عنده فد انجاز فني, فنحبه على اساس هذا. مثلا المكانه, مكانه احمد حلمي فنان كوميدي, هي مكانه كانما توقفت, مو صح, بس الناس باقيه تحب احمد حلمي لان عنده افلام حلوه, عنده ماضي, عنده ارث فني مثل ما يقول, مو عادل امام مثلا. وهكذا نتعامل مع المشهور على اساس هذا الارث الفني الذي يقدمه للمشاهد, للمتابع, كذا الى اخره. اما الان فاحنا بالحقيقه ما جاي نفتهم انه الناس ليش تحب المشاهير اللي ما عندهم اي ارث ممكن يعني يخلفونه او يتركونه لكل مشاهد او متابع.

0: طبعا هذه أغنية شيرين الجديدة اللي هي كلمات وألحان عزيز الشافعي. المهم احنا ربما يعني وضعنا مختلف بالعراق الآن. احنا من أكثر الناس اللي يسوقون للمشاهير، أكثر ناس عندهم مشاهير، طبعا ما حد يعرفهم ليش مشاهير، يعني هم نفسهم إذا تسألهم ما راح يعرفون هم ليش مشاهير، هم ليش مهمين، هم ليش يجب اتباعهم، هم ليش كذا. وإحنا دائما نحكي بهذا الموضوع بصراحة ونتناوله من أكثر من جانب. ليش؟ لأن هذا الموضوع هو صار مفهوم إنه هذا. إحنا ليش من الساعة جبنا طاري اللي يختفي، اللي عنده نتاج ويختفي يظل مذكور بمن؟ بنتاجه. هس الناس السولف نبوخذ نصر ليش؟ ها؟ أو السولف بشخصيات تاريخية ليش؟ لأن عندها فد إنجاز. هسه مهما يكون عندها مكتوبة بالتاريخ بشكل ما، بطريقة ما، أكو حدث مرتبط بيها، أكو كذا إلى آخره. زين ذولي في عصر الفرجة هو حضورهم قائم على، يعني وجودهم قائم على حضورهم بهذه الطريقة. يعني هو ذا اختفى اختفى تماما. شايف هيك نوعية من الناس؟ يعني هو يثبت وجوده بمن؟ بحضوره. إذا غاب هو يدري ما راح ينذكر بهذه الطريقة. لذلك هو ينزل هواي، مثلا ينشر هواي، يجوز ينشر 10 فيديوهات باليوم، لأن هو يعرف أنه الكلام مالته شنو، وينزل يعني دائما ويل ترند، ودائما ويل كذا، دائما حاضر، يريد أن يلحق بالركب. هو الركب شنو؟ ما حد يدري. يريد أن يلحق بالقطار، ولو إحنا هسه مو بزمن القطار، مو 17 ساعة بالقطار دا تروح وطابوق. هو بالطريقة أنا جربت مرة واحدة، رحت بالقطار، يعني تحياتنا للسكك وتحياتنا للقوات الأمنية اللي مرات تلحق بهؤلاء، يعني اللي الأطفال، يعني طفل قاعد بالثنتين بالليل امتان القطار يجعم ويطق بطابوقه. إن شاء الله يعني جي إحنا أمننا بيه كبير.
1: شنو هذا منو سكت حناس كل سأل شهل

0: والله اليوم الصبح عمار حكينا بالقهوة تونا، عمار يحب القهوة واي، حكينا الصبح كنا في مكان واجا رجل يوزع قهوة وكذا إلى آخره، ويعني الأخ محسوبكم شربوا 3 فناجين. طبعا يوم أسرع يوم نمت بيه الظهر، نومه من هاي العميق، أنا شت يعني معول على هاي 3 فناجين إنه ما نام، يعني إنه صحيني. أعتقد القهوة مضروبة عندنا جديات والله، خصوصا على القهوة العربية أعتقد يعني هي مضروبة بشكل ما، أو هي لا تحقق الفائدة المرجوة مثل ما تحققها البراندات العالمية. أعتقد يعني أعتقد يبدو أنه هي بس مرة، يبدو يعني يجوز، أنا ما أدري مو خبير بالقهوة، بس هذا هيك يعني هذا تعليق مجرد، ها مجرد تعليق. ربما يعني احنا شوية حتى هاي مسألة القهوة هي همنا تغيرت بسبب الميديا، اكو صار نوع من الاقتراب للقهوة اكثر من الشاي عند بعض الشباب، رغم ان احنا شايشية العراقيين، يعني ثقافتنا تنتمي للشاي اكثر من القهوة. مو مرات تلقى قهوة ما بيها قهوة، وانا مرة اي والله مرة في مقهى، والمقهى شعبي، فقلت له اريد قهوة، قال لي ما في قهوة، قلت له جاي ايش اسمها قهوة، ضلي باوعلي احتار بالرد. المهم سالفتنا على المشاهير، القصد اللي المبثوث في الميديا يغير الطباع الاجتماعي، يعني نوعية الأكلات اللي تصير ترند الآن ها تنزل بالمطاعم ثاني يوم، يصير تسليط ضوء عليها، هذا المشهور اللي يطلع يحكي بالمطاعم مرات عود خبير أكل أو خبير كذا، مع تحياتنا يعني تحياتنا لهم زينين، بس أكو بهم تحس أنه ما عنده خبرة كافية لأن يقدم هذه النصائح المتعلقة بالصحة، الطعام متعلق بمن بالصحة، هو مشهور يقدم نصيحة لك على مود تزور المطعم الفلاني، هو ما أخذ من المطعم الفلاني فلوس، فلوس الإعلان، هو خبير، هو يطلع لك خبير، ما يطلع لك ماخذ إعلان، هو ما يقول لك أنا جاي يسوي إعلان، مو بس يطلع لك بهذا المطعم ينصح به بشكل غير مباشر كذا إلى آخره، قابض من الجماعة وجاي يقدم لك نصيحة. طبعا هي مو نصيحة لأن احتمال الجماعة مثلا نظافتهم صفر، مو احتمال ماكو عناية بالصحية بالموضوع يعني، أو يعني الأشياء مو طيبة مثلا، لكن هو يقدم هذه النصيحة، وتشوف مرات الناس تجي للمطعم على مود القعدة على مود أشياء ثانية، خصوصا في المناسبات كذا إلى آخره. المهم مو قضيتنا، بس قضيتنا شنو الموجود المرئي، احنا في عصر المشاهدة، في عصر الفرجة، الآن أي واحد يتفرجون عليه هو مستفيد، يحجون عليه، يغلطون عليه، يعتبرونه سيء، يعتبرونه نكرة، شو يعتبرونه، خلي يعتبرونه، هو راح يفرح. ليش؟ لأنه مرئي، لأنه معترف به بهذه الطريقة، لدرجة أن شخصا ما هو زوجته ظهر في مقطع فيديو بين قوسين خادش للحياة، خادش للحياة، واعتقل أعتقد أو من قوات الداخلية، هذا قانون المحتوى الهابط. ها الآن هو مشهور، لماذا مشهور؟ لأنه اشتهر في مقطع خادش للحياة، وكأن الجمهور يكافئ من يخدش هذا الحياة، مو يعني كأن الجمهور يكافئ من يقدم هذا النوع من، هو حتى مو محتوى، ما أقدر أقول هو محتوى هابط، لأن غالبا المحتوى يفترض أن يكون شنو، أن يكون بأهداف، باستراتيجية، بشيء ينتمي لل ها مو لا يعني هاي هذا المحتوى الهابط توصيف، هسه احنا ما نريد ندخل في دلالاته، لكن للأسف أقول إنه الحياة تمشي بهذه الطريقة الآن، الحياة تمشي بهذه الطريقة، الاعتراف. ليش؟ لأن الناس سلطة، الناس سلطة، قبل الصحافة تأخذ سلطتها منين؟ من الناس، لأن تأثر بالناس فيسمونها سلطة، شنو؟ سلطة رابعة. لماذا؟ لأن هس هواي ناس يأثرون بالناس، وهذول الناس مرات الصحفي قد يكون عنده أدوات تأثير، قد يكون تعبان على نفسه، محضر عدل، قاري، دارس كذا، متخرج من كلية إعلام أو إلى آخره، مو ولو هو مو أساس أنه يتخرج من كلية إعلام، يعني أغلب الصحافيين العرب هم مو اختصاص. المهم لكن القصد أكو مسوغ يخلي الصحافة مؤثرة، أكو مؤسسة تحس صحفية، الآن صناع المحتوى ما يمتلكون للأمانة يعني مو كلهم أغلبهم جيدين لكن ما يمتلكون هذه القدرة أو هذه الأهلية لأن يقدموا لنا ولأطفالنا ولنسائنا ولمجتمعنا ها يقدم لهم هذا الدور من النصح المباشر وغير المباشر وبعد الفاصل راح أسولف لكم سالفة صغيرة
1: يعجبني سامع بالمثل يقول أصب لك شاي

اليوم في احد تقاطعات البصره كنت يعني متاني السير يمشي، واذا بطفله جميله حلوه ورده، ها اجت مسحت الجامعة السياره. هذا المظهر طبعا انا ما عندي خرده بصراحه، كان عندي بس فئه عاليه يعني من العمله النقديه، فالموقف محرج تعرفون. المهم فلتها ما تروح خرده وكذا الى اخره، ومنعتها انه تسوي هاي يعني تكمل الغسل، يعدها مرش. المهم فقالت لي، هي طبعا حكت، قالت لي جمله استوقفتني انا بصراحه. طبعا عندي حلويات بالسياره، بعتها بشيسها يعني مشتريها، فاطيتها الحلويات انا بدال هاي الخردة الماكو. ايش قالت لي هي؟ قالت لي انطيني والله شلون الخاطر ابو جنة عندك. والله العظيم ابو جنة تعرفون يعني صانع محتوى عراقي، هو صاحب محل كان عنده يبيع سمك وبعدين شبس ويعني شركة وكذا الى اخره، ويسوي قرعة والناس يعني بهذه الطريقة. انت جاي تلاحظ انه اطفالنا يعرفون منه، مع تحياتنا الرجل طبعا ما اريد انتقص منه، لكن ما المسوغ اللي يخلي اطفالنا يعرفون هذا الكم من الشخصيات وهذا النوع من الشخصيات؟ يعني هل الطفل بحاجة الان الى ان يعرف هؤلاء؟ يعني الطفل في هاي المرحلة اللي هي مرحلة النشأة، طبعا هذا الطفل هو اصلا هاي الطفلة طالعة تشتغل يعني بهذا الوقت اللي هو العيد، يعني هي طفولتها اصلا شبيه، هي اصلا طفولتها في خطر، واصلا طفولتهم في عز الخطر، وطفولتها مهدده، وطفولتها ربما منقرضه ومنتهكه، وهذا جرح الطفوله ما يفارق الانسان، صعب يعني صعب يتعالج بعدين، انه الانسان ما عايش طفوله طبيعيه، ما عايش طفوله طبيعيه، عايش طفولته بالتقاطع، يعني مو فد شيء هين ابدا. المهم ويفترض انه عندنا وزاره عمل ووزاره كذا ووزاره داخليه تحل هاي المواضيع انه الاطفال بالتقاطعات، مو صحيح؟ يفترض انه وزاره الداخليه ووزاره العمل تحل هذا الموضوع بالامانه يعني، وتوفر لان الرعايه الاجتماعيه هاي اللي يحشون بها دائما وينها يعني الامور الاخرى اللي متعلقه بحقوق الطفل في كل مكان في العالم، انه الطفل اصلا اكو غرامه على اللي يشغل طفل في محل، صح لو لا؟ لان هذا انتهاك للقانون. بس انت شوف اطفالنا اصلا هم حتى المتعلمين والدارسين واللي بالمدارس واللي حالتهم ماديه زينه، شوف منو يحترمون ومنو ومنو يتاثرون، مو تلقى ابوه هذا خطيه، ابوه طيب الحباب اللي طالع من الصبح وراجع بالليل وتعبان، ها تلقى ابنه ما متاثر بي. هذا أبو المنهك اللي يشتغل أكثر من شغل احتمال، أبو يعني ابنه ما متأثر به، هذا الطفل ما متأثر بأبوه، متأثر بمن؟ متأثر بصانع محتوى يجمز منا ومنا، شغل الحطب ويطفر ومدري شنو والرياكشنات مال وجهه والتعابير تحس مدري شنو، احنا بجهنم. احنا للاسف يعني هذا الكلام نقوله لان مرات احنا الكبار هم نتاثر، فكيف باطفالنا؟ مو صح؟ فالمفروض اكو نوع من الرقابه اللي ربما يعني تنقذ الطفل، تنقذ هاي الاجيال من هذا الضياع المزمن.

غريب الصين. الصين عندها موجة جديدة من التعامل مع صناع المحتوى، ما أدري إذا قرأتوا عنها، سرتوا عنها راح تكتشفون تفاصيل جديدة تخص هذا الموضوع. كيف يسيطر؟ تخيلوا الصين مليار، مليار يا جماعة، ها مليار، يريدون يسيطرون على صناع المحتوى، وعندهم إجراءات يعني ماخذين الموضوع بجدية. ليش؟ لأن هم عايشين بإنسانهم، هذا الإنسان الذي يكافح ويعمل وكذا إلى آخره، لأن المجتمع هذا اللي اللي اللي اللي يضغط بالسبابة على الشاشة ليلا ونهارا، ها هذا مجتمع بالنهاية ما راح ينجز شيء غير التعليقات والهمز واللمز واللايكات والشير وما علقت لي وما علقت لك، ما نبهاي جيدة ما علقت لي بالستوري. الناس هسه ما تنشر بوستات قليل يعني، كل ستوري يومياتها وكذا، ما انت ليش ما تعلق لي بالستوري يا ابو شنو السالفة؟ شو اسوي لك يعني؟ انت جاهز الصورة شو اسوي لك مثلا يعني؟ شو اسوي لك ها؟ زين انا مثلا يعني والله ما ادري اسوي لك اخفاء يا هم مصيبة. المهم في تلك الدول الطفل يصنعون له جو يعني شنو يعني، ديش مرة شفت التقرير انه الاطفال ماخذينهم باباو على الصورة، الاطفال مطينين عجيب، الفيديو يعني جاي يمشي الفيديو والأطفال جاي يطينون، شنو هاي؟ أطفال مجموعة هائلة من الأطفال وبنص الطين وهتشوا لابسين هدوم مدرسة، شنو هاي يابا؟ قالوا هاي رايحين للساحل يعني أو نهر أو كذا، شي رواسب أكو يعني، ما ليش جاي يدرسون عملي يعني، ماخذينهم يشوفون هاي الأجواء بالصين لأن هم يدرسون أطفال فياخذونهم حتى يدخلون بالجو يعني. ما يصير أسوي لك مثلا عن الصيد ها؟ وانت ما شايف صياد يصيد، ما شايف هاي اللحظة التي تخرج بها السمكة من الماء مثلا، ما شايف الصنارة والوضعية والطعوم وإلى آخره، هاي التفاصيل ما شايفها. احنا هسه البصرة اللي كان لها تاريخ بالنخل مو ما يعني ماكو شيء اسمه عملي يروحون يشوفون يعني، بالدراسة عندنا خصوصا المدارس يروحون يشوفون شلون ينزرع النخل، يروحون يشوفون كذا إلى آخره، ما عندنا هاي، صعبة علينا صعب علينا. ليش؟ لأن عندنا الدراسة امتحان وجواب ودرجة، يعني علاقتنا بالتعليم تتلخص في فكرة الامتحان والتخلص من الامتحان، لدرجة أن بعض الطلبة عندما ينهون امتحان ما يقومون بماذا؟ بحرق الملازم. ليش؟ لأن هو خلص الامتحان، فعلاقتنا بمن بالدراسة أو بالتعليم أو بفكرة التعلم انتهت، ولذلك حتى الخريجين من الجامعات عندما تنتهي هذه السنوات الأربع شو يسوون؟ ينقطعون تماما عن اختصاصهم، ما يقرون كتاب، ما يزورون مكتبة، ولذلك المرتبات شنو فارغة. في وقت ما في العراق كانت المرتبات زاخرة بالقراء، لماذا؟ لأن المجتمع بيتوجه فكري ايديولوجي كذا، وكانت هاي موجودة يعني، العراق مر بمرحلة بمد يساري مثلا كذا إلى آخره، لذلك لحد الآن احنا نشوف انه اغلب المثقفين القدامى ينتمون إلى جهة اليسار. ليش؟ لأن كان اكو مد ثقافي يساري، وكانت كتب تطبع في الاتحاد السوفيتي كذا إلى آخره، هي اللي تيجي لمجتمعنا وإضافة إلى تيارات سياسية طبعا ما أنفي ذلك. بالنهاية أكو صبغة يسارية على الثقافة العراقية خصوصا، وخصوصا في السنوات الماضية في العقود الماضية، هذا كله كان هو المحتوى. جاي تلاحظ لا كان هو المحتوى اللي الناس تقرأ بالجرائد بالمؤسسات بالكذا إلى آخره. أما الآن فالمحتوى صار لمن هب ودب. طبعا ما أقول أنه يعني هو هي أهمنا بها شغلة إيجابية، أنه للجميع الحق في أن يقول، وللجميع الحق في أن يعلق، وللجميع الحق في أن يشارك، لكن هل نستخدم هذا الحق بشكل جيد؟ هل نستخدم هذا الحق بشكل منصف؟ كم روح أزهقت بسبب تعليق أو بسبب تناول يتعلق بالشرف يتعلق بكذا إلى آخره؟ كم كم كم كم كم يعني مغالطة يعيشها الشارع بسبب طبيعة محتوى ما، وتعرفون أكو حروب إعلامية وأكو جيش من الإعلاميين يصطف
في اتجاه ما لبلورة فكرة ما دون أخرى ولنصرة اتجاه سياسي على اتجاه سياسي آخر. وهكذا صارت الميديا شنو هي؟ مصنع بالحقيقة، مصنع للأفكار ومصنع يعني للتخندقات الاجتماعية الطائفية الدينية كذا إلى آخره. للأسف يعني صارت الأمور بهذه الطريقة، ولذلك الطفل أيضا يرى ويسمع ويتأثر التعليق المسيء الذي يعلقه الكبير في منصة ما. هذا الطفل بالتأكيد يعي هذا التعليق، واحتمال هو أصلا يسمعه بالشارع ويشوفه بالميديا. وتعرفون أكو يعني إحنا الميديا مالتنا مو مثلا هي خاصة للكبار، مو هي ميديا عامة. وتشوفون الميديا شنو بيها من إيحاءات جنسية أحيانا، إيحاءات خارج اللياقة الأدبية كذا إلى آخره. وطفل أيضا في مرحلة يعني حرجة، في وقت كان من المفترض أن يتلذذ هذا الطفل بطفولته بشكل صحيح، يتمتع باللعب الحقيقي، اللعب الذي يساوي أن يكون بدن جسمه بخير بنوع من الرياضة، وحتى من يلعب يكض النقال وكذا إلى آخر. المهم في وقت كان يجب أن يؤسس لتعليم هذا الطفل بشكل حقيقي حتى يقدم له ما هو مناسب في هذا العمر. تشوفون أطفال يوصلون لمرحلة الثالث متوسط، مو الثالث المتوسط، وهو بعد ما يعرف يكتب، بعد ما يعرف يقرأ، عنده أخطاء بالهمزات، عنده كذا. لا والله يوصل مرات للسادس، مو إذا إذا إذا اتفقنا مع قانون الأمم المتحدة اللي يعتبر أنه الطفل لحد عمره 18. يعني تخيلوا يعني هو بالسادس وهو شنو؟ هو طفل بالحقيقة. هذا الإنسان يفترض أن يعامل معاملة معينة، ويفترض أن يعني أن يختار بشكل جيد الأمور التي يراها. وينبغي أن نساعد إحنا كأسرة وكمجتمع أن يساعد هذا الطفل، يقدم له نوع من الاحترام، نوع من المكانة، أن يغير نظرة الناس أحيانا لبعض الأطفال. يعني أحيانا نتعامل بقسوة مع الطفل فقط لأنه ماذا؟ لأنه طفل، بهذه الطريقة أو تلك.

0: طبعا هذا العصر يقدم فد وصفة هي اللي تخلينا في كثير من الأحيان احنا نسهر طويلا ونقضي وقتا طويلا ونحن نتصفح الهاتف. شنو يقدم؟ وصفة الانبهار الإبهار. يعني دائما أكو شنو؟ أكو مفاجأة، تقلب بالريز وما تدري شنو يطلع لك، صح لا؟ تتغير الخوارزمية دائما باستمرار وتقدم لك ما لذ وطاب من المقاطع، وهذه المقاطع بها نوع من المفاجأة، وأحيانا مضغوطة بشكل مريب، يعني وقت قصير وموسيقى خاطفة، موسيقى مثيرة، أكو إيقاع للقفشة، للكذا، للختام، أكو مفاجأة، عنصر الدهشة حاضر جدا. من أكثر الأشياء اللي تأثر بالطفل شنو؟ هو الطفل ليش كان، يعني كان يا ربما هسه ماكو ما أدري، ليش كان الطفل يعني ينبهر يعني بمدينة الألعاب؟ من يروح ما يريد يطلع، ألوان شايفين الألوان هاي؟ ألوان مختلفة، وعربات وخيول تطير ومو هاي الأشياء اللي هي أصلا هي مو طبيعية، وهذا الكوب اللي يدور والمدري إيش والنفق وغرفة الساحرات، يعني هاي الأشياء اللي هي شنو؟ اللي هي خارج المألوف. الطفل أحيانا المألوف يدهشة لأن هو طفل بعده بريء، يعني ما عنده خبرة حياتية، احتمال ما شايفه هواي. احنا قلنا في حلقة من الحلقات انه من يشوف القمر كان يقول هذا شنو، الطفل بداية من يشوف القمر يسأل، هذا لازم يسأل لأن دهشة عنده. الدهشة يعني تتولد من خلال المراقبة، مراقبة الأشياء. هسه احنا دا نروح احتمال لسويسرا فد 6 أشهر، ها احتمال نندهش، احتمال قوي. ليش؟ لأن راح نشوف مدينة، راح نشوف مدينة بسويسرا، أكو شيء اسمه مدينة منظمة كذا إلى آخره، راح نتفاجأ من نشوف العناوين مال المحلات مكتوبة بنفس الخط، بنفس الفونت، مو وبنفس الحجم، مو راح نتفاجأ من نشوف الشوارع شلون، يعني أماكن الوقوف، طريقة السير بالمركبات، القوانين، المواطن شلون يحترم القانون. راح نتفاجأ من الجو ومن المصدات، يعني الأشجار اللي موجودة في أطراف المدن اللي تحمي الجو وتحمي البيئة، المصانع اللي موجودة في الأطراف، مو الأشياء المنظمة، الجو الصافي كذا إلى آخره. حتى البقرة هناك شكلها يختلف لأن أكلها يختلف، وضعيتها تختلف، لذة الفواكه راح تختلف. ليش؟ لأن مزروعة في أماكن صح، ماكو كيمياويات. راح ننبهر، إحنا هم راح ننبهر، ولذلك هواي ناس من يسولفون على الخارج يسولفون بنوع من الانبهار قائم على أساس المفارقات الموجودة عن الحياة اللي نعيشها إحنا. المهم، فهذا الطفل ينبهر بالعادي والمألوف كيف إذا قدم له في بيئة ما، بيئة هي أصلا تبهر الكبار في هذه البيئة الرقمية، في هذه القبيلة الرقمية، قدمت له مواد هي قائمة، يعني تنتج في استوديوهات، ويمرر هذا الفيديو إلى المونتير ليعمل على زيادة الألوان ويعمل على إضافة المؤثرات الموسيقية والتأثيرات الصورية كذا، الفلاتر إلى هذا المحتوى ودمجه ويقدم بطريقة مثيرة إلى أبعد حد. خلونا الآن نأنس معا بسماع هذا التقرير بصوت المبدع عبد الخالق كريم.
1: يتربع صناعة الإبهار التي يتقنها مشاهير منصة التواصل الاجتماعي على عرش التأثير البصري والنفسي في عالم الطفولة المعاصرة. تقدم الشاشات الرقمية للأطفال وجبات مكثفة ومستمرة من المشاهد المفعمة بالألوان الحية والألعاب المبتكرة والرفاهية المطلقة والرحلات المشوقة. تخاطب هذه التوليفة البصرية بذكاء شديد الغرائز الفطرية للطفل والتي تميل بطبيعتها نحو حب المرح والاستكشاف والتعلق بكل ما يلمع ويجلب المتعة الفورية. يتأثر البناء النفسي للطفل بهذا الدفق المتواصل من الإثارة، فيبدأ عقل الناشئة بتشكيل روابط لاواعية تجمع بين ملامح هؤلاء المشاهير وبين المفهوم الشامل للنجاح والسعادة في الحياة. تكمن الإشكالية الكبرى في هذا النمط من التلقي داخل المساحة الممتدة بين الواقع والافتراض، إذ يبني الطفل تصوره عن العالم بناء على لقطات منتقات بعناية ومعدة مسبقا داخل استوديوهات صناعة الترفيه، تظهر فيها الحياة كرحلة خالية من التعب أو الإحباط أو الفشل. يقود هذا الانبهار المستمر إلى إعادة صياغة منظومة القيم لدى الأجيال الجديدة، حيث يتعود وعي الطفل على تلقي المكافآت السريعة والبهجة الجاهزة دون بذل جهد حقيقي للوصول إليها. يتسبب هذا التكيف النفسي في إضعاف مهارات الصبر والمحاولة والخطأ والعمل الدؤوب التي يتطلبها النمو السليم والتحصيل المعرفي في الحياة الواقعية. يبدأ الطفل بازدراء الروتين اليومي الطبيعي، ويرى في الدراسة أو الواجبات الأسرية أنشطة باهتة ومملة مقارنة بالعالم الساحر النابض خلف الزجاج المصقول للهواتف الذكية. إن خطورة الظاهرة تتجلى في تحول هؤلاء المشاهير إلى موجهين غير مرئيين للسلوك الطفولي ومحددين أساسيين لرغبات الصغار وتطلعاتهم المستقبلية. يصبح الاستهلاك والشهرة السريعة هما الغاية الأسمى، مما يفرض على المؤسسات التربوية والأسرة ضرورة الالتفات إلى هذا التحدي والعمل على خلق توازن حقيقي يعيد للطفل صلته بالواقع ويحميه من ذوبان هويته في شباك الإبهار الرقمي الزائف.

0: أحبتي المستمعين، وصلنا إلى الختام. أرجو أن الحلقة قد نالت رضاكم. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس
0: ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
4: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: يا هلا ويا مرحبا بكم.
6: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
5: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
7: بأكد كتير.
5: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
8: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. إذن حلقة جديدة من مجاز ورحلة في عالم الفكر، في عالم المعرفة، في عالم الكتب والآداب والثقافة. أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم، يسمعنا من خارج البصرة، حياكم الله جميعا. نبدأ حلقتنا اليوم بفكرة الوساطة، فكرة الوسيط. كل نزاع حقيقة هناك لحظة يتوقف فيها الطرفان عن سماع بعضهما. أي نزاع اليوم؟ نزاع إقليمي دولي أو نزاع بين اثنين بالشارع في منطقة واحدة يختلفوا على فد شيء، في لحظة معينة يكون التواصل بينهما معدوم مستحيل، كل واحد متمسك بطرف من القناعات، كل واحد متمسك برأيه، كل واحد معتد برأيه، فبالتالي التواصل ممنوع والأبواب مغلقة، وهناك تصاعد في العنف، تصاعد في الخطاب، ممكن أن يؤدي في أي لحظة إلى الصدام. هنا يجي دور الوسيط أو الوساطة، ما نقصد بها الواسطة اللي هو يتوسط الواحد حتى يمشي له معاملة أو يمشي له فت قضية، لا، الوساطة بمعنى أنه هناك شخص ثالث يسمع للطرفين ويقرب من وجهات النظر. الوساطة مو تحكيم بالمناسبة، تحكيم يعني أكو شخص ثالث يسمع ويقرر مثل القاضي. الوساطة شيء مختلف، الوسيط ما يملك قرار، الوسيط ما عنده سلطة، ما يقدر أن يلزم أحد بشيء. قوة الوحيدة أنه يساعد الطرفين المتنازعين على سماع بعضهما. أهلا بكم في مجاز.

معظم النزاعات أصدقائي، خلافات العائلية العشائرية، الخلافات اللي تصير بين الدول كلها حقيقة ما تفشل لأنه الحل مستحيل، هي تفشل لأسباب لها علاقة بالسماع بالإنصات، كل طرف يسمع نفسه فقط. هنا يجي دور الوسيط اللي يكسر هذا الصمت بالخلال الصبر وتقريب وجهات النظر. يعني نضرب مثل تاريخي، مانديلا مثلا في جنوب أفريقيا، هذا انسجن وانظلم من النظام الدكتاتوري. لما خرج من السجن ورا 27 عام كان يمكن أن ينتقم، لأن كان يملك كل الأسباب اللي تخليه ينتقم ممن ظلموه وأودعوه للسجن. لكن حقيقة اختار مانديلا، نيلسون مانديلا اختار أن يكون وسيطا بين شعبه المظلوم من جهة، وبين نظام كان في مأزق ويريد أن يجد مخرجا. فسوى هاي لجنة الحقيقة والمصالحة اللي أسسها، وكانت حقيقة تجربة فريدة في التاريخ. لما جابوا الحاكم الجلاد يروي ما فعله أمام ضحيته، هنا الضحية تسمع، ومو بالضرورة أنه تشترط المغفرة، لكن على الأقل أنه يعرف الحقيقة. كانت حقيقة وساطة مانديلا، هاي وساطة من نوع آخر بين الذاكرة وبين المستقبل، بين العدالة وبين السلام من ناحية أخرى. فبالتالي مثلا اللي صار بين الأرجنتين وتشيلي سنة 1978، كانت الحرب على وشك الاندلاع حقيقة أقصى الجنوب. شو اللي صار؟ الكنيسة تدخلت، والبابا يوحنا البولس الثاني دز وسيط. هذا الوسيط كان شخصية فريدة، كاردينال أنطونيو سامور، رجل هادئ صبور، قضى السنوات يتنقل بين العاصمة الأرجنتينية والعاصمة التشيلية سانتياغو. بالنهاية وقعوا اتفاق انقذ آلاف الأرواح بسبب فكرة الوساطة. تالي الوسيط حقيقة من الأشياء اللي يروها عن هذا سامور، يقول لك هذا من كان يجي ما كان يبدأ بالنقاشات الثقيلة والخلافات بين الأرجنتين وتشيلي، كان يبدأ جلساته بكوب من القهوة وبحديث عائلي قبل أن يصل إلى الخلافات السياسية. كان يبني علاقة مع الإنسان قبل أن يبني طريق للاتفاق. لذلك حقيقة الوساطة هي فن. وكيف تستطيع، احنا حكينا في حلقة ماضية عن التفاوض، لكن في خضم الأحداث الراهنة جاي تشوف مثلا باكستان الدور الوسيط اللي جاي تلعب بين إيران وبين أمريكا، شلون دور مهم ومحوري ودقيق وحساس في إنقاذ العالم من حرب ومن تداعيات حرب. فالوساطة تحتاج إلى خبرة سياسية، تحتاج إلى حنكة، تحتاج إلى أسلوب، تحتاج إلى قوة أن تكون أنت قوي حتى المتنازعين المتنافرين يحترموك ويسمعوك.

0: الفلسفة تكلمت عن الوساطة بس مو بشكل مباشر أحبتي. يعني أرسطو في كتاب الأخلاق أشار حقيقة إلى، كان يتحدث عن الحكم المنصف، ومو بمعنى الحكم، مو بمعنى القاضي، بمعنى الصديق اللي يرى الأمور بعين متوازنة. وبالتالي يقول كان إنه العدالة الحقيقية تحتاج إنسان يفهم السياق ويرى ما لا تراه القاعدة الجامدة. هذا الوصف حقيقة، إنسان يرى ما لا تراه القاعدة، هو بطبيعة الحال هو جوهر فكرة الوسيط. حتى هيجل، يعني هو أصلا هيجل بنى فلسفة كاملة على فكرة أنه كل فكرة تولد أو تولد نقيضها، وأنه التقدم يحدث لما يظهر توليف يجمع النقيضين أو يجمع الاثنين دون إلغاء أي منهما. الوسيط يعني في هذا الإطار هو فاعل التوليف، لا يلغي الطرف الأول ولا يلغي الطرف الثاني، بل يجد ما يتجاوزهما معا، يلقى نقاط من الشراكة بين الفريقين المتنازعين، ويحاول أن يصنع منها بيئة أو مسرح لتحقيق حالة من التفاهم. وفي التقليد البوذي أكو مفهوم اسمه الشاهد الحكيم، هذا شخص يرى دون أن يحكم، يحضر لكن لا يتدخل. الوسيط الجيد يحمل شيئا من هذا الحكيم البوذي، لأنه يعطي للطرفين مرآة يشوفون بيها أنفسهم بوضوح أكبر. أحيانا بمجرد أنه ترى من الآخرين، هذا يغير طريقة تفكيرك، يغير حتى طريقة تصرفاتك، لأن مو دائما إحنا نكون على وعي بسلوكياتنا من الخارج. وبالتالي إحنا ممكن نلعب دور الوساطة حتى في البيوت. الأم اللي تقعد بين أولادها، اثنين من أولادها متشاجرين، تسمع هذا بعدين ما تنحاز له، بعدين تسمع الثاني ما تنحاز له، وتحاول أن تعيد صياغة اللي سمعته بطريقة يتعرف فيها كل منهما على الآخر. بالتالي يعني هي تمارس وساطة، وهذا الدور حقيقة اللي يبدو عادي يمنع في كثير من الأحيان انشقاقات عائلية تدوم عقود. بالعمل مثلا، مدير يشوف توتر بين موظفين، اثنين موظفين ما يتحاكون بيناتهم، هذا لو ينتظر لحد ما تتفاقم الأمور وبعدين تصير مشاكل بالعمل وتجر هذا الشيء إلى عقوبات، ممكن يحل المشكلة بشكل ظاهري، لكن تبقى النفوس واحد شايل علاخ، يبقى كجرح. لكن لو قعد ويكل واحد منهم على حدة وافتهم شنو السالفة بعدين جمعهم، راح يساعدهم أن يسمع بعضهما البعض بشكل آمن، بالتالي يحل المشكلة من جذورها. خلينا نسمع هذا التقرير عن قضية الوساطة والوسيط ونرجع.
1: الوسيط الناجح هو من يفلح في دفع المتخاصمين إلى الاستماع لما لم يكونوا مستعدين لسماعه. هذه هي بداية المساعي الحميدة في السياسة والتجارة والعلاقات، ولذلك كانت الوساطة مهمة شائكة ومحرجة، وهذا ما قد يجعل الوسيط مكروها بعد أن كان مقدرا جدا، فمن طبيعته أن ينتزع التنازلات ويضيق هوامش التعنت ويجبر الأطراف على مواجهة ما يتجنبونه. وعليه فإن نجاح الوسيط لا يقاس بعدد الابتسامات والإطراءات التي يحظى بها، فغضب الطرفين منه قد يعني أنه اقترب من جوهر النزاع. ليس شرطاً أن يجلس الوسيط المتخاصمين على طاولة واحدة في البدايات، ولذلك يقوم بما يسمى الوساطة المكوكية، وهي التنقل من دولة إلى أخرى حتى يقرب وجهات النظر تمهيداً للقائهم وجهاً لوجه أو التوقيع على اتفاق نهائي. هنري كيسنجر كان يتبع الأسلوب نفسه، ولذلك يحدث كثير من الاتفاقات سراً أو في الظل قبل أن تظهر إلى العلن، الأمر الذي يصعب على وسائل الإعلام تصديق ما جرى لأنها كانت مغيبة عن مراحل الخروج من عنق الزجاجة. بعض المفاوضات مثل الطهي على نار هادئة، فالاستعجال يفسد الطبخ. قد لا ينجح وسيط في حل معظم المشكلات، لكنه قد ينجح في منع تفاقم الأزمة، وبعضهم يتحول إلى نجوم لروعة دورهم الذي انتهى بين الزائفة للصراع. ومن المهم لا يكون الوسيط منحازاً ولا يرجو مصلحة، ولذلك من الحكمة ابقاه بعيداً عن الصراع الدائر. ومن حماقة الخصم أن يهاجم وسيطاً أو من يرجى أن تكتب على يديهم فرجة. الخصوم كثر لكن الوسطاء المحترفين قلة. ومن أبجديات الوساطة التركيز على مصالح الطرفين وليس المواقف المتشنجة المعلنة، وهذا ما يطرح مفهوماً مهماً وهو ما يعرف بالنص التفاوضي الواحد. هذا النص الوحيد الذي يتبادل ويعدل لوقف التأويلات وسوء الفهم، هو نواة للاتفاق النهائي. ومن طبيعة هذه الجولات أنها تدفع الأطراف إلى التنازلات، والتنازل جزء أساسي في أي تفاوض. ومن الحكمة تجنب الضغط المفرط على الوسيط، لأنه قد ينتج اتفاقاً هشاً أو فاقداً للشرعية، كما أن اندفاعه السريع نحو الاكتفاء بالتهدئة ونسيان جوهر الخلاف لا يؤدي إلى حل دائم. بعض الوسطاء يستحقون جائزة نوبل لأنهم أنهوا حرباً ضروساً، وبعضهم لأنهم منعوا حرباً كادت تندلع، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو نجاحهم في جعل فكرة التفاوض أمراً ممكناً بعد أن كانت فكرة مستحيلة.
0: طيب، واحد يسأل سؤال اعتراضي مثلاً، يقول يصير واحد ممكن يصير، عرفنا أنه الوساطة بين اثنين، بس ممكن الإنسان يكون وسيط بينه وبين نفسه؟ حقيقة كثير من نزاعاتنا هي نزاعات داخلية، والنزاعات الداخلية هي أشد ضراوة من أي نزاع خارجي. شوف دائماً بداخلك أكو مرات من تحتارب قضية أكو صوتين يتجادلون، واحد يريد الأمان واحد يريد المغامرة، واحد يريد السفر واحد يريد استقرار، واحد يريد الزواج واحد يريد حرية العزوبية. واحد من يصير عندك مشكلة تلقى صوت بداخلك يريد المسامحة، وكو صوت بداخلك يذكرك بالجرح وبالأذية اللي صارت من وراء الزعل. واحد يعرف ما يريد وصوت آخر لا يعرف ما يريد، حاير يعني. علم النفس الحديث وتحديدا نظرية أنظمة الأسرة الداخلية اللي طورها ريتشارد شوارتزز يقول أن الإنسان مو كتلة واحدة متجانسة، هو مجموعة من الأجزاء. بعض الإنسان خائف، بعض طموح، بعض خجول، بعض حكيم، بعض متهور، بعض غاضب. فالصحة النفسية تحاول، شنو تعريف الصحة النفسية؟ تحاول أن تصل إلى مركز داخلي هادئ يستطيع الإنسان أن يسمع كل هذه الأجزاء كاملة من دون أن يهيمن على شخصيته جزء من هذا الأجزاء. ما أدري واضح لو لا. يعني هذا المركز الهادئ خلينا نسميه هو الوسيط الداخلي. كان الماركوس أوريليوس يكتب مذكرات يومية، لكن مذكرات مو للنشر، مذكرات لنفسه، وهاي المذكرات هي محادثات مع النفس، يتساءل، يراجع، ينتقد، ثم يعيد توازن شخصيته. يعني كان يمارس نوع من الوساطة الداخلية في كل يوم، وهو بالمناسبة حاكم، فكان يعني يجعل الحاكم يسمع الإنسان اللي بداخله، والإنسان اللي بداخله يفهم الحاكم اللي بداخله. احنا اليوم نسمي هذا الشيء الوعي الذاتي او نسمي التأمل، لكن كلها حقيقة في جوهرها هي واحد، القدرة على ان تقف في المنتصف من نفسك، انه تسمع صوتك الغاضب دون ان يحكم عليك، وأن تسمع صوتك الخائف المتردد دون أن يقيدك هذا الصوت. الإنسان اللي يستطيع أن يكون وسيط مع نفسه أحبتي يستطيع أن يكون وسيط مع الآخرين، لأن الوساطة تبدي من الداخل.

حياكم الله أحبتي من جديد في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. حقيقة فيديو نشره أحد الناشطين على الإنترنت على المواقع التواصل الاجتماعي من محافظة ذي قار من الناصرية، تحديدا منطقة حي أور. ناس متبرعين محولين بيت منزل محوليه إلى مكتبة عامة، مكتبة عامة، مكتبة بلاد النهرين العامة. تدخل للبيت حقيقة فتشوف المنظر عجيب وكأنه حلم، بيت بحديقة زارعيها بشكل متطوعين. تدخل المطبخ محوليه إلى كوفي شاي ومي وقهوة ومستلزمات لإعداد مشروبات ساخنة، وتدخل تلقى ثلاجة موجود بيها عصائر وحلويات ونساتل وبساكت وقطعة لافتة جميلة كاتبين كل ما موجود في الثلاجة مجانا للقراء. حقيقة المكتبة كل غرفة من غرف هذه البيت هي متحولة إلى مكتبة عامة بها أنواع مختلفة من الكتب، من الكتب التاريخية والفلسفية والأدبية والكتب الدينية والروايات والفلسفة والفكر. حقيقة شيء يشرح الصدر، شيء يدعو إلى الفخر. تحية من البصرة من برنامج مجاز للناس القائمين على مكتبة بلاد النهرين العامة في حي أور في الناصرية. هاي مبادرة عظيمة، هاي مبادرة المفروض تكون في كل محافظة عراقية، في كل مدينة عراقية. المكتبات العامة إخواني انفقدت، ظاهرة صارت مستحيلة. بعدين القراءة هي حلنا الوحيد لإنقاذ مجتمعاتنا. المعرفة والثقافة هي اللي راح تطلع لنا ناس سياسيين يغيرون الوضع وينقذونا من الجهل المدقع. تشوفون انتم المعاسي اللي عندنا، من البرلمان اللي ما يعرف يفك الخط الى الموظف اللي ما يعرف ابسط الاشياء. لا املاء صحيح، لا لغة صحيحة. ذاك اليوم في دائرة حكومية احدى الموظفات تريد تعرف اسم الشهر حتى تكتبه بالمعاملة مات أحد المراجعين، ما تعرف الرابع يا شهر والخامس يا شهر والسادس يا شهر والسابع. هاي الأمور اللي هي لا فيزياء لا كيمياء. لا مدير إحدى الدوائر الأساسية في البصرة أنا شايف الهامش ماته إملاء غلط، ما يعرف اختصاد من اختصاد. فإحنا هذا الجهل هو اللي ينعكس. لا تقل لي ما يأثر، يأثر. المعرفة وقلة الوعي وقلة القراءة تأثر، تخلي حتى النفوس تصير ظلمة، تحول الناس إلى ناس رديئة وأخلاقها سيئة وتستغل الآخرين. صدقوني كل الشرور تجيء من من ظلمة الجهل. واو، تشوف أنت الفيديو، المشكلة الفيديو ما تقدر تعرضه بالإذاعة. أنت قاعات نظيفة أنيقة مبردة ومكاتب وتقعد تقرأ الكتب كلها. وين أنا حقيقة أتمنى أصحاب رؤوس الأموال في البصرة يقتدون بالتجار وبأصحاب رؤوس الأموال اللي كانوا قبل 100 سنة اللي كانوا يتبرعون. تدرون الإعدادية المركزية مساهمين بها تجار البصرة؟ أنتوا تدرون مستشفى الجمهوري هذا إلى الآن بعد مرور أكثر، بعد شوي يصير عمره 100 سنة، هو مساهمة بيت عبد اللطيف المنديل وغيره من تجار البصرة. أتمنى تجارنا الأحبابنا رجال الأعمال الأفاضل إنه يلتفتون لهاي النقطة. ما تكلف هواي إن شاء الله، ما تكلف زين، بينما هي وسيلة لخدمة المجتمع، خدمة ولخدمة الناس. هواي ناس ما عندهم خطية مكان يقرون به وما عندهم إمكانية يشترون الكتاب. فأتمنى تتيح لهاي المكتبة العامة استعارة ويقعد يقرأ ويقعد يشكد بها ثواب إلك ولعائلتك ولأمواتك. فهذا الموضوع حبيت أطرحه وأتمنى أنه يجد آذان صاغية.

نعم أحبتي، سؤال: كيف تتعافى المجتمعات بعد الأزمات؟ شفنا هسه حرب، مثلا حرب الأوكرانية الروسية بعدها لم تنتهي، لكن الحرب الإيرانية الأمريكية وصلت إلى حد وتوقفت، وتعرفون المجتمعات تأثرت تأثر كبير، المجتمعات تتأثر بالأزمات، والأزمات مو بالضرورة أن تكون حروب فقط، ممكن جوائح، ممكن أزمات اقتصادية. المهم دائما المجتمعات معرضة حقيقة إلى حدوث مشاكل أو أزمات، فكيف ممكن للمجتمع أن يتعافى بعد عواصف الأزمات؟ في سنة 1945 كانت أوروبا ركام بعد الحرب العالمية الثانية، يعني أكثر من 60 مليون قتيل، ومدن كاملة محيت تحت القنابل، الاقتصادات الأوروبية انهارت، عوائل مشتتة، جيل كامل شال في جسده حقيقة ما لا يوصف من المشكلات النفسية، ودمار دمار حرب عالمية كاملة أصفت بهم. في عام 1973 كانت أوروبا نفسها تعيش أزهى عقود ازدهارها في التاريخ. تخيلوا، من 45 سنة 73 كانت أوروبا يعني صارت جنة. شلون صار هذا؟ شنو اللي خلى بعض المجتمعات تنهض والمجتمعات أخرى تظل في الركام عقود؟ حقيقة يعني هل هناك تصرفات معينة للمجتمعات بعد الأزمات؟ هل هناك سلوكيات؟ هل هناك فلسفة خاصة تتخذها المجتمعات حتى تتخلص من أزماتها؟ قبل أن نحكي عن التعافي لازم نفهم شنو اللي تسوي الأزمة. الأزمة الكبرى مثل الحرب، مثل الوباء، مثل الكوارث الطبيعية تفعل فعلا محددا بالإنسان، هي تعيد تعريف الإنسان لنفسه، يعني الأشياء المهمة تصير تافهة والأشياء التافهة تصير مهمة، يعني الأمور العادية جدا، الخبز عادي بالوضع الطبيعي، النوم عادي، الأمان عادي، رؤية وجوه الأحبة عادي في الأيام الطبيعية، هذه كلها تصير حسرة بالأزمات وبالحروب. كورونا ما حد قام يقدر يشوف الثاني، بالحروب الأمان ينعدم. تالي العلم النفسي يسمي هذا إعادة ترتيب الأولويات الوجودية. تالي الناجين من الأزمات دائما نشوف وصفهم مشترك موحد، أنه أدركوا خلال الأزمة أن الأشياء اللي كانت بسيطة وفي المتناول هي كلش مهمة وصارت عسيرة وصارت حسرة عليهم. ولهذا تشوف أنت معدلات الاكتئاب والقلق واضطرابات بعد الصدمة ترتفع بشكل حاد بالمجتمعات المتأثرة بالكوارث. مو بس هاي، تتعطل البنى الاجتماعية، سبل العيش، الخبز تصير صعبة، يتفاقم الفقر. الأزمة حقيقة تمنح بيد وتأخذ باليد الأخرى طبيعة الحال. وصف

0: الظواهر الاجتماعية ما بعد الأزمات تبين في عدد من السلوكيات. أولا ما يسمى بنهم الحياة، ونقدر نضرب بالعشرينات الصاخبة، ما يسمى بالعشرينات الصاخبة بعد الحرب العالمية الأولى وجائحة الإنفلونزا الإسبانية اللي قتلت تقريبا 50 مليون إنسان. اجت فترة العشرينات بالقرن العشرين، كانت سميت العشرينات الصاخبة، كان عقد من النمو الاقتصادي الواسع، كان ازدهار، كان مدفوع بالتعافي من الدمار، من الارتفاع الحاد في الانفاق الاستهلاكي، وصارت اكو طفرة في قطاع البناء، في صناعة السيارات. ليش؟ لأن الناس طلعوا من حالة سنوات من الموت، فمتعطشين للحياة، عندهم نهم للحياة، يصرف، يريد يشتري، يريد يروح، يريد يدخل سينما، يريد يشتري سيارة جديدة، يريد يحضر حفلات مال موسيقى مال أزياء. كأنه شعارهم كلهم أنه أنا علي أن أعوض ما فاتي في سنوات الحرب، في سنوات الختلة من الجائحة، وأثبت لنفسي أنه أنا حي عايش. وهذا النهم هو استجابة بيولوجية واستجابة نفسية لمن عاشوا تحت وطأة الموت. جسد يريد أن يحتفل، أن يبتهج، أن يعوض، أن يشعر بأنه لا يزال على قيد الحياة. حتى طفرة المواليد، يعني الجسد أو الإنسان يريد بناء ما خسر. فبالتالي الجيل المولود في 20 سنة اللي أعقبت الحرب العالمية الثانية كان حقيقة هذا الجيل قوة محورية شكلت القرن 20 والقرن 21. الجنود اللي رجعوا من الحرب ذولا أرادوا الاستقرار، أرادوا الحياة العائلية، فصارت أكو طفرة في المواليد. وعلماء الإحصاء قالوا أنه استمرت هاي الطفرة 18 سنة بمعدل 4.4 مليون مولود سنويا بس بأمريكا. تخيلوا، ناس وكأنه يريد يعوض اللي فاته. الإنسان بعد الحرب ينجب، لأن الإنجاب هو إعلان لاستمرارية وديمومية الحياة وأملها، رسالة للمستقبل بأن الحياة تستحق الاستمرار. بينما فترة الأزمات يصير ما يسمى بالتضامن ثم الانكفاء، الناس يتضامنون بشكل لافت، الحواجز الاجتماعية تتراجع، الشخص الغريب تتقبله يصير جارك، ناس تقوم تطلع تعيش في مجمعات. بالحروب احنا كنا بحرب صدام نطلع 5-6 بيوت نقعد ببيت واحد خارج الولاية، تقعد تعيش ويا واحد ويا أسرة هي ما تعرفها. لذلك الأبحاث ذكرت أنه مجتمعات الحرب، مجتمعات الكوارث، تشهد ارتفاع في التطوع، في التبرع، في التضامن غير الرسمي. لكن بعد أن تنتهي الأزمة يرجع الناس لانكفائهم، يعودون إلى خصوصيتهم، حقهم. يقول لك الناس نريد ننسى، نريد نبتعد عن الأشياء اللي تذكرنا بفكرة الحرب. أكو ناس يختنقون من سيرة الحرب، من سيرة كورونا، من خسروا أحبابهم، حقهم. يعني هذا الانكفاء هو مو جحود، هو جزء من حالة تعافي الفردي والجماعي. خلينا نسمع هذا التقرير عن فكرة التعافي ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: من مفارقات الأزمات الكبرى أن الناس تعود إلى نشاطها المعتاد بقوة بالغة بعد زوال الغمة. صحيح أن كثيرين يقتصرون في الأزمات على الضروريات، لكن ما أن تهدأ الأمور حتى يندفع الأفراد إلى ما يسمى الإنفاق الانتقامي، فيقبلون على التسوق والترفيه بوتيرة أسرع من المعتاد. وقد جسدت جائحة كورونا عام 2020 هذه الظاهرة بوضوح. فرغم أن الجائحة شلت مطارات العالم بصورة غير مسبوقة، فقد تعافى الاقتصاد العالمي بنمو مفاجئ وفي فترة قياسية، وكانت أسواق المال سباقة إلى هذا التعافي، إذ هبط مؤشر ستاندرد آند بورز إلى نحو 1/3 في بداية الأزمة، ثم عاد ليحقق مكاسب مضاعفة معلنا عودة الثقة قبل اكتمال التعافي الفعلي. وعلى صعيد السياحة، سجلت أوروبا 2,900,000,000 ليلة إقامة عام 2023 بزيادة بلغت 6.1% عن مستويات ما قبل الجائحة. وثمة بعد نفسي عميق في هذه الظاهرة، فالإنسان حين يحرم من شيء يبدأ بالحنين إليه وتشتعل في نفسه رغبة في استعادته، وهناك نزوع فطري نحو البهجة والعودة إلى مبهج الحياة، وهذا ما يفسر حرص الدول على دعم اقتصاداتها وإبقاء تدفق الأموال في شرايينها كي يبدأ الانتعاش بالعودة إلى مستويات أعلى مما كانت عليه. وتزخر الصفحات التاريخية بالشواهد على ذلك، فاليابان بعد الحرب العالمية الثانية انبعثت من ركام الدمار لتسجل نموا تجاوز 13% وتتحول ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وكشف نحو 51% من المستهلكين الأمريكيين بعد كورونا عن رغبة صريحة في الإنفاق، لا سيما على السفر والمطاعم والفعاليات. والخلاصة أن دوام الحال من المحال، فعودة الناس إلى طبيعة حياتهم قادمة لا محالة، تسندها عوامل تاريخية واقتصادية، وتدفعها قوى الطلب المكبوت وثقة المستعادة.
0: أصدقائي، احنا بعد التقرير إذا أردنا نضرب أمثلة عن قصص التعافي الكبرى، يعني ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حققت ما يشبه المعجزة الاقتصادية. يعني سنة 1945 هم ألمانيا أنقاذ مدن مدمرة واقتصاد منهار وشعب شايل وزر جريمة تاريخية سموها بوقتها. التعافي تسارع بفضل ماذا؟ بفضل إصلاح العملة. سنة 1948 صارت تكون مساعدات من بعض الدول في إطار مشروع سموه مشروع مارشال، إزالة الحواجز التجارية القديمة، انفتاح السوق العالمية. هنا انضمت ألمانيا الغربية إلى حلف الناتو سنة 1955، وكانت من المؤسسين للمجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة 1958. بس الفتشي اللي هو أعمق من الأرقام هاي ذكرتها كان قرار ألمانيا بالاعتراف بخطأها وطريقة التعليم، اهتمامها بالتعليم، المجتمع أيضا اللي قرر أن لا يكرر أخطاء الحروب، أن لا ينسى المسؤولية الأخلاقية للدخول بحرب مدمرة. هذا كله كان جزء من التعافي. اليابان أيضا يعني من الرماد إلى القمة. اليابان يعني بعد سنة 1950 تعافى الاقتصاد بشكل كامل من دمار الحرب، وبدت أكو طفرة نمو بأسرع معدلات في العالم، خاصة في قطاعات الصلب وفي صناعة السيارات، صناعة الإلكترونيات، لحد ما صارت اليابان ثالث أكبر اقتصاد بالعالم. بس إحنا لازم نعرف هي اليابانيين شو صاروا هيك. اليابانيين عندهم مفهوم اسمه الكايزن، مفهوم التحسين المستمر. هاي هوية جديدة لليابان، حولوا هزيمتهم إلى فلسفة، ويقول لك القراءة والمعرفة ما تفيد. تالي الجرح أو الهزيمة اللي كان ممكن أن تكسرهم حولوها إلى منهج للصعود. اقروا عن مفهوم الكايزن الياباني. خوراواندا، ليش تروح بعيد؟ رواندا كانت سنة 94 800,000 قتيل بسبب الحروب الأهلية، وكان يبدو من المستحيل أن تعود رواندا. واختارت حقيقة رواندا طريق مختلف، سوت محاكم وجابت الجنات وقدمت نموذج للشفاء المجتمعي اللي ما ممكن أن تنجز المحاكم والقضاء وحده. المجتمع هو اللي تعافى من تلقاء نفسه. أقرأ مثلا عن ظاهرة الاستقالة، سموها الاستقالة الكبرى، اللي صارت في بعد الجائحة. ملايين الناس تركوا وظائفهم لأن الوباء أعادهم إلى سؤال وجودي، إنه هل هذا ما أريده في حياتي؟ الأزمة الكونية اللي صارت في العالم أنفضت إلى مراجعة شخصية جذرية ما صارت، يعني من أجيال ما صارت. بالتالي إحنا الحقيقة بالعراق إلى الآن مجتمعنا لم يتعافى رغم مرور أكثر من 25 سنة أو 23 سنة على المأساة، لأن إحنا ما فاهمين فكرة التعافي وما هاضميها وما مشتغلين عليها. كل من يقول يا روحي، بينما إحنا لا يمكن إلا أن نتخذ وسائل فردية وجماعية لتحقيق التعافي وعودة العراق إلى معدلات نمو وإلى وضع طبيعي حال أي دولة.

0: وقبل أن نختم لفتني منشور للباحث العراقي علي كريم السيد، يقول على سعجالة، يقول البارحة كنت بمكان عام وقعدت ويا صديقي نشرب شاي، بس لاحظت أنه أغلب القاعدين كانوا فيهم سمات مشتركة. شنو هي السمات المشتركة؟ تساقط الشعر، شعر الخفيف، بروز البطن، الكرش، ضعف الكتف، علامات الشيخوخة على الوجه رغم أنه العمر ما مبين كبير. وقال أنه هذه مؤشرات للحالة النفسية السيئة اللي يعيشها العراقيين، إضافة إلى سوء التغذية وقلة الرياضة، نظرا للانشغال بمتطلبات الحياة المتزايدة في ظل حكومة تخلت عن دورها وتركت المواطن يواجه أزماته وحيدا. يعني هسه الكرش والشعر اليوقع وهذه هاي من وراء اشغال البنزين، شحكة النفط، شحكة الغاز، رواتب اكو لو ماكو. نختم بهذه الملاحظة الاجتماعية للباحث علي كريم حلقتنا لهذا اليوم من مجاز أحبتي. ويا ترى مستمعين الكرام، عدكم من هاي العلامات اللي تكلم عنها الأخ الباحث؟ أرجو في النهاية أحبتي أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. اليوم تكلمنا عن الوساطة والوسيط، وتكلمنا عن التعافي، تعافي المجتمعات بعد الأزمات. تقبل تحياتي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع العزيز مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

قلبي حرت بنصحك خيطت جروح وشديت ما شفت اغمق من جرحك حبيت وتبت ورديت يا قلبي حرت بنصحك خيطت جروح وشديت ما شفت اغمق من جرحك عذاب احوالي عشق الغوالي عذاب احوالي عشق الغوالي ما سمعوني.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: البصرة مدينة لا تكف عن إدهاشك بتفاصيلها، وفي غربها يربض قضاء الزبير كحارس أمين للموروث البصري الأصيل. هنا للعيد طعم آخر، وللأخوة مائدة يمتد طولها بطول الألفة الساكنة في قلوب أهلها. سفرة العيد في الشارع وثقة حب اجتماعية تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل لترسم لوحة من التكافل والبهجة. هذه العادة الممتدة عبر السنين لم تكن وليدة اليوم، بل صاغ ركائزها الأجداد لتبقى حية في تفاصيل الحاضر. تجمع القلوب بعد صلاة العيد مباشرة. نستمع إلى الحكاية كما يرويها أحمد فزع العزيز.
1: احنا هاي الطريقة أخذناها قديمة، مو تقول حديثة بالوقت الحاضر، أخذناها من آبائنا ومن أجدادنا ومن اللي سووها هنا سابقا بالزبير، هم الزبارة النيادة. هاي تعتبر من بعد صلاة العيد أو صلاة رمضان، نتخلص من الصلاة من الجامع، تلتقي كل إنسان يلتقي بمنطقته، هاي متواجدة عندنا بالمناطق مالتنا، فمكان ما أنت تروح أن تفتر بالبيوت بيت بيت تعايدهم، أنت راح تتعايد وين؟ بالشارع. فمن تعايد بالشارع راح تتمالح مثل ما تقول بالزاد، كل بيت راح يطلع له معون من بيته وراح ناكل كلنا احنا بالشارع. من بعدها راح نتفقد اولا اخواننا اللي ما طالعين مثلا ويانا، اللي ما طالع نلتم احنا كل احنا مجموعات ونروح عليهم للبيت، المريض نروح نزوره، المتوفي نروح للبيت نقرا له سوره الفاتحه، هذا نورثه لنا ولاجيالنا ان شاء الله. وجاي تشوفون انتم اجيالنا واولادنا.
0: منذ سبعينيات القرن الماضي وأسماء العوائل الزبيرية العريقة ترتبط بهذه السفرة الجماعية التي تحولت إلى رمز للمشاركة وامتزاج البركة بين الجيران. يأخذنا إبراهيم الوادي في رحلة عبر ذاكرة المكان.
2: والله هذه العادة احنا أخذناها أنا من سنة 70 بزوير ومحلة الشمال القديمة، أخواننا أهل الزبير، بيت الرئيس الإبراهيم، بيت الأعمار، يعني ناس احنا الحمد لله والشكر، يعني بيت الراشد وبيت الباحثين، احنا قديمين يعني، وهذه ورثناها من عندهم يعني كطبيعة عادية يعني أهل الزبير. هذه الوجبة الجماعية احنا نعتبرها نوع من المشاركة، يعني انت تاكل من زادي وانا اكل من زادك، وكل واحد يعني يطلع له وجبة ونجمع كل احنا بهالمنطقة هذه مثل ما يقول بهالسفرة هذه، كل واحد ياكل من جارة أو من صديقة، يعني مثل ما يقول سير طعمة بيناتنا بعضنا بعض.
0: وعلى تلك المائدة الممتدة تتصدر الأكلات الشعبية البسيطة المشهد، حاملة معها بساطة الناس وقدرتها على إذابة مشاغل الحياة اليومية في لحظة لقاء صادقة. نقترب أكثر من المائدة مع باسم أبو عبد الله.
3: أولا كل عام وانتم بخير، ونرحب بكم منطقتنا منطقة الرشيدية الأولى، والله عيد عليكم كل سنة وكل عام. هاي عادة زبيرية أصيلة قديمة في المنطقة، يعني مناطق الزبير عامة، والله هي طبعا هي الأكلات الرئيسية مثل ما يقول احنا نسميها المطبق، يعني تتميز مطبق اللحم ومطبق الدجاج، يعني ما بيها تفرعات ثانية، لأن هنا مثل ما يقول أكلات بسيطة، هي ببساطة تجمع المنطقة، وهي الأساس مالها أنك اجتماع الناس على مكان واحد، ولأن تعرف الناس عندها مشاغل بالأيام العادية وعندها كل من عنده ظرفه، بس بيوم العيد يلتقي الكل هنا ويسلم الأخ على أخوه والجار على جاره والبعيد على القريب، شكو واحد بالمنطقة اللي ما عنده ديوان ما حد يقدر يسير عليه، اللي مكانه ضيق، اللي ما فارق، كلها بهالوقت هذا تجتمع وتتعايد، يعني هذا المغزى والسم الرئيسي لهذه العادة.
0: وفي الوقت الذي يحافظ فيه الكبار على عبق الماضي، يبرز دور الشباب كعصب هذه المبادرة، يجهزون لها ليلاً ليكون الغد مشرقاً بالتنظيم والمحبة. لنستمع إلى ما يقوله يوسف عباس عن دور الشباب هنا.
4: بالنسبة للشباب هنا واجبهم الصراحة يختلف عن واجب الكبار، احنا نجي نهيئ الأمور بالليل، يعني غداً العيد نجي نهيئ الأمور، نرتب التنظيف الشارع كذا كذا. ونسبة للشباب يعني كلش ملتزمين بهذه الحالة صراحة، ملتزمين بهذه العادة، لأن تحسها ورث من الآباء من الأجداد، فدل على ان المحبه بين الاصدقاء بين الاخوان. احنا كل واحد ملتزم بعمل ملتزم كذا، فهذا الشيء من يجي نتجمع هنا بعد واحد يشوف الثاني بعد تنتهي بعد لا نزور فلان ولا ندخل ديوان فلان ولا كذا. فالشباب مواظبين على هاي العاده، وان شاء الله نتمناها ان تكون عاده دائما ويانا، ونرجوها ان تكون عاده تظل ويانا طول السنوات القادمه ان شاء الله.
0: تطوى السفرة في الشارع، لكن أثرها يبقى ممتداً في النفوس طوال العام. هكذا هي الزبير، حكاية عشق بصري لا تنتهي، تجمعها مائدة ويحرسها وعي شبابها وأصالة شيوخها، عادات تقاوم الزمن وتؤكد أن الإنسانية تتلخص في لقمة يتقاسمها الجار مع جاره تحت سقف المحبة الدافئ. دمتم ودامت أيامكم أعياداً وأفراحاً.
5: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمان الله، فلم أرى مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
6: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراق.

0: بين أروقة الحسابات الختامية وواقع الأسواق المتأرجحة، يواجه الاقتصاد العراقي واحدة من أعقد أزماته المالية. فوفقا للبيانات والتقارير الاقتصادية المحدثة، تعاني الموازنة العامة للبلاد من فجوة هائلة وعجز مالي متسع يقترب من حاجز 80 إلى 90 تريليون دينار، مدفوعا بزيادة النفقات العامة وتذبذب الإيرادات. وفي بلد يعتمد بنسبة تتجاوز 90% على الريع النفطي، أدى تراجع أسعار النفط أو اضطرابات خطوط التصدير إلى خسائر يومية فادحة تقدر بنحو 300 مليون دولار. هذا العجز المالي تسلل سريعا إلى جيوب المواطنين ليترجم على شكل ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية. في أسواق البصرة صار التبضع رحلة شاقة لمواجهة غلاء الأسعار الذي طال كل شيء من رغيف الخبز إلى الوقود، تاركا ذوي الدخل المحدود في مهب الريح. لنستمع إلى ما يقوله المواطنون عن هذا الواقع المرير.
1: والله القاص صعد، الغذائية صعدت، يعني كل شيء صعد، أسعار صعدت فوق، حتى المحلات يعني كلها وقفت، والسب الأسعار، يعني الضرائب صعدت، الوضع وقف، كله وقف. يعني هاي الأزمة، هاي وقفت العالم كلش، وقفتها يعني صدت عليها، كان الفقير ما يقدر يشتري، يعني الوضع يعني كلش صعد على العالم.
2: هذا القلاص كنا ناخذه 500 صار بألف، خاشوقة كنا نشتريها 500 صارت بألف، الشكر 2500، كل شغلة الغاز ب10000 وب 15000، ماكو شيء ما غلطنا، وكل شيء أثر بحياتنا، كل شيء أثر. إحنا ناس شغلنا شغل يومي، إذا اشتغلنا ناكل، وإذا اشتغلنا ما اشتغلنا قعدنا ما ناكل. بالنسبة لي أنا قاعد أجار هنا ومريض، وكل مصدر عيشة ما عندي، وكل شيء غالي، شلون بيه وين أروح شلون أعيش؟ هاي الشغلات اللي قدامك، الطماطم، البوتيتر، كل شيء أرخص الأشياء نشتريها هي كلها غلط علينا وصارت صعبة علينا.
0: نجد التفسير العلمي لهذه الشكاية في غرف صناعة القرار المالي، فالجنوح نحو الاقتراض الداخلي لم يعد كافيا، إنما أدى إلى تجفيف سيولة المصارف الحكومية بعد أن اقترب الدين الداخلي من حاجز 97 تريليون دينار. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، يشخص لنا أبعاد هذه الفجوة المالية وبداية التحول نحو خيار الاقتراض الخارجي.
3: يعني هذا كله بسبب وجود فجوة محلية أو عجز كبير ما بين الانفاق العام وبين الإيرادات المحلية، وهذه هذه الفجوة تم تغطيتها من خلال فجوة الموارد المحلية، بمعنى اللجوء للاقتراض الداخلي من خلال الاقتراض من المصارف الحكومية أو طرح سندات أو خصم حوالات مصرفية من البنك المركزي العراقي. لكن قدرة المصارف الحكومية اليوم على الإقراض باتت محدودة جدا بسبب أن سيولة هذه المصارف تم تجفيفها بشكل كبير نتيجة لارتفاع كبير في حجم الدين الداخلي اللي جاوز أو اقترب من 97 تريليون دينار. يبدو أن البنك المركزي العراقي أيضا حذر في مسألة خصم الحوالات، لأن الغاية عام 2025 كان هناك البنك المركزي خصم حوالات ما قيمته 52 تريليون دينار، وهو مستمر بخصم الحوالات. طبعا خصم الحوالات يضعف جانب المطلوبات ويؤدي إلى استنزاف تدريجي في الاحتياطي الأجنبي، الاحتياطي الرسمي للبنك المركزي العراقي.
0: ومع تراجع الاحتياطي الرسمي وتزايد الضغوط، لجأ البنك المركزي إلى طبع النقود لتغطية النفقات العامة، وهو ما زاد من حجم الإصدار النقدي، دافعا بالبلاد نحو التفكير الجدي في الاقتراض الخارجي كطوق نجاة مؤقت، لا سيما وأن المديونية الخارجية للعراق ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة بالداخلية. نتابع تحليل الدكتور نبيل المرسومي.
3: وذلك وجدنا أن العراق خلال هذا العام لغاية بداية آيار انخفض الاحتياطي الرسمي بمقدار 9 تريليونات دينار، بدأ مع خصم الحوالات أنه البنك المركزي لا يمتلك دينار كافي يأتيه من التجار لكي يمول النفقات العامة للدولة، فلجأ إلى طبع النقود وهذه مسألة أدت أيضا في الشافي هذا الشهر إلى زيادة في حجم الإصدار النقدي من 99 تريليون إلى 101. هذه مسألة أعتقد البنك المركزي أنها خطرة جدا، فطالب باللجوء إلى مورد أو مصدر تمويلي آخر وهو الاقتراض الخارجي. العراق بإمكانه أن يحصل على تمويل طارئ من الصندوق النقدي الدولي بقيمة تقريبا بحدود 5 مليارات دولار بإمكانه، لأنه المديونية الخارجية بالعراق متدنية قياسا بالدين الداخلي بحدود 10 مليارات.
0: لكن خطط الإنقاذ المالي والاقتراض الخارجي تصطدم دائما بحقائق الجيوسياسة والأزمات الإقليمية، فإغلاق الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز أو تعثر ناقلات النفط يضع الموازنة أمام معضلة حقيقية ترفع من سقف العجز المتوقع. الباحث الاقتصادي في مركز دراسات البصرة والخليج العربي الدكتور أحمد صدام يضع الأرقام في سياقها محذرا من تداعيات استمرار الأزمات على هيكل الموازنة العامة.
4: خسائر العراق اليومية النفطية معروفة بحدود 300 مليون دولار يخسرها العراق إذا ما أخذنا معدل تصدير 3 مليون برميل و100 دولار للبرميل الواحد كمعدل. هذا يعني أن العراق فقد قيمة هذه الصادرات، وهذا أكيد سوف يؤثر على مستوى الموازنة، سوف يرفع من مستوى العجز في الموازنة العامة للدولة بمعدل أكبر مما هو في الموازنات السابقة، وممكن أن يصل إلى 80 أو 90 تريليون دينار عراقي كعجز متوقع في هذه الموازنة إذا ما استمر إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي حل الأزمة أكيد هو يستوجب حل كلي، حتى مع موافقة إيران على في السماح للصادرات العراقية كانت هناك مشكلة تتمثل في نوعية الناقلات، يعني العراق ينقل نفطه من خلال شركات أجنبية وبالتالي هناك ضبابية في النقل، وهذه على أرض الواقع أكيد لا يمكن أن تحل ما لم يكن هناك حل كلي يسمح للملاحة الدولية في مضيق هرمز بشكل عام ممكن أن يستفيد منها الاقتصاد العراقي.
0: بين أرقام الموازنات المليارية الهاربة نحو الاقتراض الخارجي وتأكيدات الخبراء بضرورة إيجاد حلول جذرية للاقتصاد الريعي، يبقى المواطن البسيط في الأسواق يدفع الفاتورة الأقصى من قوته اليومي، فالأرقام الصماء في دفاتر الحكومة هي ذاتها الأسعار الملتهبة التي تكوي جيوب الفقراء على أرض الواقع.
5: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر.
6: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
7: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
8: بالحكيمية مالح، مي الحكيمية يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح يعني مثلا كل 3 أيام يضخون ماي حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو ويوم شوفينا مالح يوم مج، يعني شلون مثل ما نوازن روحنا ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا النصطان اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن ما تمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا اكيد هذا مات المعامل.
7: ومن الحكيميه الى الجزيزة الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائيه. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
9: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما أشرب معدة، بس المي جيد جدا. تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو هذا للشرب، بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع والشغلات لا بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر يعني شوي جاي يتحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسد بها ناس حواسم صح لو لا يعني ماسد، بس لو بيدي غير أجل منظومة يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
7: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن باته سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
10: ممكن السد يعالج لنا 50% انه احنا اهل البصره نفتخر ان هيك مقاول بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر انه انتم نائب، لكنه انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهودكم وبفلوسكم.
7: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
11: احنا بالمحاربين والله الفتره السابقه كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماي بصراحه، حتى تاذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماي الحلو يعني حتى تركنا ماي الاساله.
12: نعم.
11: بس بالوقت الحاضر لا شوي افضل، شوي صار احسن الماي اقل ملوحه. كانت فترات يعني مثلا شلون حسب الساعات كان ب 12 يجينا مالح، بالليل حسب اوقات يضخون الماي الحلو.
7: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب وعلمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
13: تم اليوم بوجود سيد محافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة، ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء، وهي ضمن المدد المتوقعة لها، والأعمال في المواقع كافة قد بدأت، ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها، وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
7: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة، حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم، لا سيما التمويل المالي، كاشفاً عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
12: مثل ما شاهدتم موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصياً من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتى سيادته أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية، ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
7: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والجزيزة وغيرها الكثير، وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم

متجه الى جهه الشام ومستدبر القبله ويقضي حاجته.

والصحراء يعني الجامع بين الرأيين الليلة والصحراء يقول ما يجوز له يستقبل أو يستدبر لكن إذا بغرفة يعتبر الجدار مانع ما يخالف بشغله أو في مكان مغلق سمعت أنا أناقش الرأي وأشوف المدرك شنو مثلا أو الدليل بس أريد أبين لك أن الاختلاف كان يسير ما بين الفقهاء وكل فقيه يحترم وجهة نظر الفقيه الآخر يعني ماكو تشنج بالموضوع أبدا هذا إلى رأي وهذا إلى رأي تشنج واحد إلا عند البعض يعني تلقى بعضهم ينعكس مزاجه على رأيه مثل ايش أقرب لك مثلا إمام المالكية إمام مالك عنده كما عندنا رأي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خيار المجلس إذا كان واحد اشترى من واحد والثاني باع اليوم أقولهم بعدهم قاعدين لهم خيار المجلس يعني يقدر هذا ينسحب من بيعته ويقدر ذاك نعم ينسحب وممكن أن يكسوها للبيع زين ما لم يتفرقا مالك ايش يحملها مو على التفرق البدني يعني ما لم يتفرقا واحد يروح منا وخذ واحد يروح منا ويقول لا مو هذا ما لم يتفرقا بالقول يحمل التفرق بالقول طيب الى هنا الرجل اللي فاهم من النص هذا هو فاهم من النص المعنى يجي يحمل عليه ابن ابي ذئب ابن ابي ذئب يقول مالك يجب ان يستتاب يقولوا لك اوب عن قولك هذا اذا ما كاد تضرب عنقه لاحظ التشنج يعني تشنج غريب تشنج راسا انت يعني رجل هو ما جاي ينكر الدليل وما جاي ينفيل الدليل مثل ما يستدرك عليه احمد بن حنبل يقول له مالك ما جاي ينكر الدليل انما جاي يجي فاهم من الدليل هالمعنى لما فاهم من الدليل هالمعنى ما لازم يكون كيلون من التشنج يعني تأمل اكو عندنا الان في تراثنا الاسلامي جداول ينابيع متنوعة بالفقه بالاصول نعم تصور بالاصول عندنا الان هل يعتبر النهي مفسد نعم او لا مو مفسد يعني اذا ورد عندنا نهي في موضوع من المواضيع هل يعتبر هذا النهي مفسد او لا محرم زين البعض يقول النهي يفسد العبادة والبعض الاخر يقول لا يحرم ما يفسد تلقى على مستوى علم الكلام ايضا اكو جداول مختلفة اريد ابين لك من هالمقدمة ان اكو ينابيع فكرية متنوعة ينابيع فكرية اكو متنوعة وهي الينابيع الفكرية المتنوعة ليكون تحملنا على التشنج ما طول انا ابحث عن المسألة واما دركت عندي القرآن او الحديث النبوي الشريف انا اذا مسلم لأخذ من منابيع الاسلام فلما اخذ من منابيع الاسلام ليش واحد بمجرد ان اختلف معه بالرأي يحصل عند لون من التشنج امر بترك مثل هذا ابن ابي ذئب لا اكو امثله كثيره تفرض على فقهاءنا يفهم من الايه ايه الوضوء المشي ها وارجعوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم وكلاهما يستفاد من المشي يجي واحد يقول المسلمين كلهم يغسلون رجليهم الا فرقه ضاله تمسح ليش الحده هذا مو اسلوب فقيه فقيه اسلوبه غير

بني إسرائيل وكبشر مع غير معبود، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال أو رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول رجال من الجن يعني نمط من البشر غير المعهود، احنا ما متعرفين عليه، معاربين. هذا رأي ثاني. رأي آخر يقول لا، إبليس أصلا مو كيان خارجي، يعني مو فرد كيان مستقل، لا، إبليس هو عبارة عن مجموعة من القوى النفسية. كان الإنسان عنده قوى، كينونات متعددة في داخل نفسه، فالقوى داخلية إبليس واحد من هالقوى الداخلية. وهذا اللي يحكي لك أنه يقول هالرأي أو يردد هالرأي، مش عادي، لا لا، إما ذكرية يعني الراجي، ها؟ وقال الراجي كان يران أن الشيطان مجموعة من القوى النفسية اللي تفرق في الإنسان، كان الإنسان يجد في داخل قرارته، كل واحد من عندنا يحس أحيانا أكو عنده فكرة تفعل الشر، وأحيانا أكو عنده فكرة تفعل الخير. يحس احيانا في داخل نفسه اكو عنده فكره خبيثه لئيمه، واحيانا لا والله عنده فكره طيبه وجيده، وكلها تنبعث حتى من الداخل من القوى النفسيه، بين اراء اكو متنوعه. هاي الاراء المتنوعه مثل ما قلت لك، اولا تعطينا ثروه فكريه، وثانيا طبعا عندنا سناد لبعض النظريات، وهسه مو محلها يعني ذلك شويه طويل بها راح اصل بالموضوع. بس من اعجب ما قرات انا، قرات عن واحد من الباحثين المسلمين يقول ان ابليس كان هو يتزوج بعضه بعضا. نبهي يعني مرض ما عنده، والقران الكريم يثبت لإبليس ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء؟ زين، فلما يثبت له ذرية، منين هالذرية؟ لابد عند زوجة، هو يقول له يتزوج بعضه بعضا ويلد، ويسمي أولاده، واحد اسمه الأبهار، زين، واحد يسمي أولاده مبشر او مبشر، والثالث ما شنو، الرابع مرة، يقول وبه يكنى لأبي مرة عند اولاد، وان توالد توالد من هو فيه، يعني مثل بعض النباتات اللي تحمل عضو ذكورة وعضو انوثة وتتلقح ذاتيا، يقول هذا من النوع. طبعا انت هتشوف اللون من البكير لما تمر بيه، هذا كائن مو نشاز، لا هو انا شابين لك مصدر منين، يعني مع الاسف احنا عندنا الان في جمله من تفاسير المسلمين ان ادم عليه السلام من النوع، لان ادم يقول حواء انخلقت من ضلع، اخذ الله الى ان اشتلب ضلعا من اضلاعه فخلق منه حواء. ليش؟ يشوف عليها من العمليه هاي، نايم يشرب ضلع من اضلاعها، يخلط من حواء، دافع شنو ليها؟ ليش؟ وهي على لوازم باطله كثيره. بعدين شو التراب؟ اكو ماكو تراب هاي بالدنيا، الله عز وجل يخلط من التراب، خلاص. لان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقه من التراب يصير من حواء، او من مكان اخر حواء، من خلق اخر مفروض الا نايم ويسوي عمليه جراحيه وياخذ من عنده. هذا كله الفكر اليهودي شوي تنبهي، لان الاسرائيليات، هذه الاسرائيليات اللي مع الاسف تجدها منبثه في ابعاد فكرنا، في ابعاد الفكر، سواء كان على مستوى علم الكلام او على مستوى الفقه او على مستوى اراء اخرى. نعم، فرد معنى هذا معنى وعي طويل وعليم. بين المسألة مو نشاز، يعني هذا يقول ان ابليس يتزوج بعضه بعضا،
شيء بيقول سارتر. سارتر إيمان الوجودية. سارتر يقول العالم ينبع منا ويصب فينا. يقول هاي الدنيا اللي نشوفها في مدى وجود خارجي تنبع من مشاعرنا احنا مصوريها. نعم وتصب فينا. وليس للحق وجود خارج اشخاصنا. ماكو حق خارج اشخاصنا. كلها في داخل انفسنا مشاعرنا. نسميها حق ونسميها باطل وهي الدنيا نسميها عالم وناس والحال كلها في داخلنا. هسه الصفائية يعني هاي مخالفة للبديهة. قصدي انا ما اقدر اطول بهذا الكلام لان هذا كلام ما يشكينا. لكن هي اريد ابين ان تراثنا اكو بيها اللون من الفكر ومع الاسف الى الان ما عدنا جهه تحاول ان تنظف تراثنا من هالمفارقه. يعني المفروض الان الجهات المسؤوله في العالم الاسلامي لازم تجي تقول ان الدنيا تغيرت خلي نرجع الى هالتراث نفكر شنو هو اللي صاحبي وشنو هو الخطأ بي. الخطأ الوخرة نعم اللي ما يرتبط بديننا ولا بشريعتنا ارجوك سانا ابليس من المخلوق ماشي يمني شفت كيف الواحد مبشر يسود له ثلاث صحائف ثلاث صحائف كلها يسودها على يمن على الاسم كلمة الكهف شنو كان اسمه بينما الاشياء المهمة الاشياء الحساسة اللي احنا في مشيش الحاجة لها في تراثنا او في فكرنا بينما احد هاي مبارك عجيبة ارجع للموضوع سواء كان ابليس طاقة نفسية او سواء كان كيان خارجي المهم ان يصب في ذهن الانسان في روح الانسان يصب عنده افكار. شنو هالافكار؟ النبي صلى الله عليه واله يقول ان للشيطان لمه وللملك لمه. لمه شنو؟ من الالمام. يعني يقول الشيطان يدخل احيانا في نفوسكم. لمة الملك شنو شغلها؟ يقول لمة الملك تدعوكم إلى الحق وتأمركم بالصلاح. وبالعكس لمة الشيطان. فالإنسان يكون يميز أحيانا أن المشاعر اللي تدخل بذهنه هل هي مطروحة من قبل الله بتوسط الملك؟ يقول والله أفكار شيطانية. فشنو من أفكار إبليس؟ إجت الآية مصبت على المعنى. قالت الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شنو معنى يعدكم الفقر؟ هي هاي الآية إجت رأسا في قصة الزكاة. أن الإنسان لما يقعد ويفكر أنا عندي ثروة أكبرها زين هل اقعد احسب شقد عليها زكاة او شقد عليها حق شرعي؟ اتصور ان الحق الشرعي راح يصير يولد مبلغ ضخم. فلما صار يولد مبلغ ضخم يجي الشيطان هنا يقول لي وين راح تودي هذا؟ انت مو عاد يومين راح تفتقر اذا صار البناء الضيع هاي امالك راح تنقص وينتهي بك الامر الى الفقر. هذا الانفاق يوصلك الى الفقر. نتيجته يوديك الى الفقر. زين والحال احنا نعرف

كان في الخبر ويظهر اللي كان الخبر اللي يسر في تلك الايام يعني انه قطع في الارض اللي يسرها والكذا في بعض الامثله الاسلاميه الواحد ما يصرف به يموت يعني لانه يكلف مثلا مبلغ والمسلمين ايضا وهم هذا ما هو يعني مثلا واحد يشتري له قطعه ارض يتبرع بها خليها مقبره للمسلمين ما ادري كفت عندنا منابع الخير في نفوس ما كفت منابع الخير في نفوس ما كفت لا عندنا عنايه لا بالاموات ولا بالاحياء لا الميت المسلم نعنى به ولا الحي المسلم نعنى به اكو احياء مثل اموات عندنا اكو عندنا الله وكيلك عندنا مسلمين هو حي ولكنه كالميت لان الجوع دونه الفقر تسيب الضياع ما اكو من عندنا يعني انعدمت عندنا الروح التي غرسها رسول الله في نفوسنا راحت ابد الروح اللي غرسها الاسلام تلاشت يقول هذا 15 درهم عنده هل 15 درهم بس من عندها خلوها الى جهازه ظلت عندها 8 دراهم وسعوها على ورقته كل واحد لها درهم يقول هذا المؤرخ يقول واحد من دوله من اولاده من اولاد هذا اللي حصل له درهم حمل 100 فارس على 100 فرس للجهاد على نفقته الخاصه والحال من مال ابوه كل ما عنده عنده درهم شيء قابله قابله هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك لما مات لحظة ورث كل واحد من ورثته مليون دينار لحظة وشاهد فقد يكون الآن لما أذكر لك رقم المليون ترقى بالاقتصاد المعاصر الآن احنا مثلا نعيش في دول نفطية المليون عندنا مثلا شيء بسيط لا تتخطر أن المليون في وقت شنو كان مليون دينار كان الدينار مثلا 10 دراهم الدرهم 6 دوانب الدانب اجور اجور عامل واقع الامر يعني كانت ثروه ضخمه مليون دينار بدون لحقهم كل واحد من الورثه مليون دينار طيب شنو النتيجه بعد هذا؟ النتيجه بعد هذا يقول رايت واحدا من ابناء الهشام جالس على قارعه الطريق يشحذ مديده يشتكي فمسألة الثروة ما يعني واحدة من أنها باقية أو الحالة اللي عليها الإنسان من ناحية اقتصادية ومن أنها باقية لا أبدا أبدا قد تلقى واحد في حالة غنى وواحد في حالة فقر وينقلب الأمر رأسا على عقب هذا يتحول إلى غني وذاك يتحول إلى فقير فالمسألة ما أكو بها يعني ثبات هذه الناحية الثانية يأمركم بالفحشاء يقول الشيطان يعدكم الفقر ويقول لك ترى إذا أنفقت في اهتمام سواء في طاعة الله أو في طاعة الله ترى أموالك راح تروح ترجع إلى الفقر يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شنو هي؟ الفحشاء أكو بها رأيين الرأي الأول يقولون كان يزين لهم أن ينطون الزكاة من الأموال غير السليمة شلون يعني هذا عند أغنام الأغنام تتعلق بها زكاة ما يجيب راس الغنم مثلا مفروض الجيد اللي مثلا سمين أو سليم لا يجيب النعجة العشراء يجيب الخروف مثلا الضعيف المكسور يطلع الحق الشرعي من عنده عند تمر مثلا تمر يوم واحد توفى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عند حظيرة مبلوءة تمر قال لهم انتم تصدقوا بها هاي تصدق طلعوا صدقات من عندها اجوا الى الحظيرة طلعوها فعلا انفقوها وباخرها ظلت حشفة جابوا الحشفة الى النبي صلى الله عليه واله اخذها النبي قال لو تصدق بهذه في حياته لكانت افضل له من جميع ما تصدقنا به بعد مماته ما
وبعد ما يصدق ويسمونها القانون اللي وضع القرآن. القانون اللي وضع القرآن قانون خلقي. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شنو الشيء اللي تحبه؟ ولذلك هذول اللي كانوا يجيبون صدقات اموالهم من نوع رديء. النبي فجوم قاعد وجابوا له الزكاة مديدة الى تمرات من الزكاة اللي جايبها. سأل الصحابة قالهم شو تقولون هذه لو كان هذا عدل يطيهن ذنبهم وابوه ياكلون من عندهن؟ يولا يولا ينتخب لهم شيء جيد ينتقي لهم الطعام الجيد. هذا ليش يفترض بالمسلمين ان ما يخالف خلي ياكلون كل شيء لكن هو خلي ياكل الاجود؟ هذا شيء جاي بارز الله يعني جاي يقف وجها لوجه امام قانون السماء. والسماء يقول حتى تنفقوا مما تحبون. هذا لا ينفق مما يكره. فهذا الجانب بالذات ما في شك ان نوع من مما يتفحش قبحه. فلهذا يقول بعض المفسرين ان الفحشاء اللي ذكرتها الآية الكريمة بان ابليس يأمر بها هو اخراج الجيد. الاخراج الرديء للعبو. هاي اكو عندنا نظرية ما ادري حتى بالنقود ايضا بالنقد عندهم كان لما يطلع النقد ما يطلع النقد الجيد. خل اقرب لك المعنى. اكو عند الاقتصاديين قانون يسموه قانون اجري الشام. هذا القانون شنو هو؟ هذا يقول العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. شنو العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة؟ لو تعرف كان نقدهم ذهب وفضة. هذا من قد ما يستعملوه الدرهم او الدينار ينحك يعني ينقصها حبة حبتين. فلما يريد يطلع الزكاة هو قيمته الرسمية واحدة لكن قيمته الحقيقية بالوزن ينقص. فهذا اسمه دينار. لما يريد يطلع الحق يطلع منين؟ يطلع من هذا الدينار المحكوك المحدود. والدراهم كذلك الناقص. كأن الله عز وجل مو مطلع عليه او ما يعرف. هو هذا معنى يطرد العملة الجيدة العملة الرديئة. الواحد يطلعها يقول لك اجيبها من ذاك الزين اخليه عندي لانه ذاك في حبة زينة او حبتين. هاي نفس الشيء. هذول لما يريد يطلع الزكاة يجيب النعجة المريضة يطلعها. يجيب الحبوب الرديئة يطلعها. يجيب التمر الرديء يطلع منه الزكاة. القرآن الكريم يقول هذا معنى بفحشاء. هذا تقهد يعني تفحش قبحه. قبيح هذا. انك انت جاي تقدم لله. لان هاي الصدقات تقع بيد الله قبل ان تقع بيد الفقير. الله عز وجل هو الذي يقبضها هو الذي يتولاها. زين انت قدم لله عز وجل عندما امرك هذا عليك النعم هاي كلها ومع ذلك انت تخرج الرديء. وش هذا اللي يخرج الرديء؟ اهون من اللي ما يخرج الحق. قالوا اكو واحد الناس لما تيجي تقعد وتكلف بخير انت شوية توجه لله عز وجل لان انت طالع من هالحياة ويومية قدامك تجارب ان اللي طلعوا قبلك اللي جدوا وراهم ما نفذوا وصاياهم. حاول ان انت ترتب امورك قبل ما تطلع من هالدنيا. يقوم يتباكى لك والله الاسواق مو زينة واحنا ما عندنا وشنو اللي عندنا. خلي تصير له قضية اذا راح تصير قضية الى خاصة ينفق فيها عشرات الالاف. اضرب لك مثلا يقولون المؤرخين هشام كانوا يسموه الاحول السراق. الاحول السراق مش معنى هذا كان يقولون يجي الى الجندي هذا المسكين يدخل عطاءه شهرا في شهر شهر في شهر الى ان جمع لنفسه رزق سنة. منين اخذه؟ من الجندي هذا البائش اللي ينتظر الدرهم. اخذ منه عطاءه. زين هذا اللي كان يحرص على ان ياخذ درهم الجندي
في شنو اللي سوا اللي هم من عندكم خلي يطلع على يشوف ما كتبه الدميري او المؤرخين في حياته. رصافة هشام، شوف ارجع الى كتب الجغرافيا، رصافة هشام بالشام كانت، شو وصفوها المؤرخين وش كان يرفق عليها؟ تصور بيت من الشعر ما عرف معناه، كتب الى الوالي مال المدينة، هو في اليوم قاعد يقرأ ومر عليه هذا البيت. البيت شنو؟ وضعوا في الصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها ابريق. تريد يسأل المدن الى بيات ودى الى الوالي، الوالي قال الحماد الراوية انت تهيأ هاي نفقتك، هاي اموالك، هاي راحلتك، تروح للشام تخبر الخليفة المن هذا. يقول جيت هذا، يقول هذا الراوي اللي اجى يخبر، يقول طبيت اتخليت شفت الرصافة يوصف ما بين صخرة وصخرة مصبوب بالذهب، الاعمدة كلها مركزة بالذهب، الاحجار الكريمة، الجواري تحمل الليالي ومكللة، وهو قاعد في اوصاف النعيم ويما ما يتبع. ها؟ يقول اقرأ السابقة الابيات لعدي بن زيد، لعدي بن زيد، ها؟ الى هذه قطعة شعرية، هذه القطعة الشعرية من جملتها هذا البيت. زين؟ شنو هي القطعة الشعرية؟ مكر العادلون في فلق الصبح يقولون لي ألا تستفيق، ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موهوق. إلى أن يقول ودعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها إبريق ختمته على عقار كعين الديك، صبى سلافها الراوق. آخر أبياته يقول قرأت الأبيات، من بعد ما قرأت الأبيات ارتاح نفسيا، يقول أمرني بجائزة وأعطاني أموال وذني جواري التنين اللي أعجبني بين يديه وهبهن لي، ورجعت وأنا مكلل بالجواهر وبالأموال وبالجواري. طيب وين راتب شهر أنت تحرص عليها المسكين هذا فقير جهدك امتص الشرقة وأموال على مائدة الشراب تنفق بهذا اللون؟ انتم شلون الفحش الفحشاء شلون؟ ها؟ هذا الفحش التناغم، الموقف المتناغم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هنا عندنا نقطتين. النقطة الأولى، أولا خلي نفرق بين وعد الله وبين وعد الشيطان. الشيطان يريد من وعده أن نحرص على المال، والله عز وجل وعده المغفرة والفضل. المغفرة وين؟ المغفرة بين يديه عندما يحشر الإنسان ثوابه الآخرة، لأن ذاك المكان ما يقدر الانسان يحصل به ثواب الا من عطاء الله، ما عنده عمل هناك حتى يمكن يحصل ثواب. يروح الى دار ما بيها عمل، يروح الى دار بيها لطف من الله بس، هذا هو. فاذا راح هناك الله يعده مغفره منه. هذه النقطه هنا ان وعد الله صادق، هذا مو وعيد. نبالي ابو فاض بين وعد ووعيد، إذا هدد بالعذاب يمكن أن الله عز وجل يغير، الوعيد يمكن يغير، يمكن ما يعذبه رحمة منه، لكن إذا وعد وعد لازم ينفذه. إذا قال له أعطيك الله عز وجل إذا وعد وفى، رب الوفاء وقبيح بأن يعد ولا يفي، مستحيل على الله عز وجل أن لا يفي بوعده. فالفرق بين وعد الله ان وعد الله متحدث، لكن وعد الدنيا لا، وعد الشيطان يقول لك احرص على هالمكان او على هالاموال، تبقى هذه الاموال
أما أتخبر سعد بن أبي وقاص لما دخل للحيرة مر عليه من على القصر مال النعمان، شاف بنت النعمان طالعة الحرقة، هذه يقولون المؤرخين هاي الحرقة كانت إلى هذا تطلع توقف لها الجوال صفين شايلات أكاليل ورد ويفرشونها طريقها بستائر من الحرير إلى أن توصل لكنيستها مشي فيها. زين زين هذه شافها عاينها، شاف عليها أقمار بالية، ملابس رد وضعها بخرمان، مبين عليها البوش، مبين عليها الحالة تعيشة. فقال لله در عدي بن زيد، كانه كان ينظر إليها عندما قال إن للدهر صرعة فاحضرنها لا تبيتن قد أمنت الدهور قد يبيت الفتى معافا فيردى ولقد كان آمنا مسرورا. ما تقدر تعرف انت يعني ما واحد عنده عقل او عنده فكر وقدر يقول انا اظل على الحالة اللي انا عليها الى بعد ساعة راح يصير بالدنيا شنو ميتة ولك الساعة التي انت فيها. واقع الامر ان وعد الشيطان بشيء مو قابل للاستقرار، مو شيء يمكن ان يستقر عند الانسان، مستحيل. بينما وعد الله عز وجل وعد صادق يحكم به ملك قاهر. هذا الفرق بين الوعدين، هاي وحدة. اثنين، استفدت للتعبير، والله يعدكم مغفرة منه. نبه لها النقطة، شنو معنى منه؟ يعني هذه اشبه شيء واحد طبع على الامام سلام الله عليه، وعد منه شنو؟ هذا قلت لك طبع على الامام، قال يا رسول الله يعطيني وأريد تطيني على قدر مروءتك، قال أعطيني على قدر مروءتك، قال الإمام لا يسعني، إلا تطلب عندي أعطيك على قدر مروءتي، هذا ما يسعني، ما عندي مشكلة، لأنه مروءتي أنا لو أعطيك الدنيا أشوفها قليلة، ما يسعني، قال إذا كان كذلك الدليل ميسور، قال هذا نعم. فلما الآية تقول يعدكم مغفرة من الله، كنت أعرف أن هذه مربوطة بقدر الله، قدر الله الكبرى عطاؤه بقدر قدره، عطاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. اللهم لا تحرمنا من عطائك بوجهك الكريم في الدنيا والآخرة.

0: بتاعه. شغل هذا التقبل هذا الفضل منه. جد ثم انتقلت الآية الكريمة بعد ذلك، قالت والله واسع عليم. شنو معنى الله واسع عليم؟ هنا قد يقول البعض يقول الله عز وجل واسع، خزائنه لا تنقض، اللي عنده ما ينقطع. اذا كان عند الاخرين ينقطع، اللي عند الله ما ينقطع. طيب ليش بعض الناس الله ما يوسع عليهم؟ ليش بعض الناس الله عز وجل مقدر عليه رزق معين بشيء محدود اليه؟ لماذا؟ الله عز وجل يجاوب على هذا. اولا دخل الفرق، ترى احيانا الناس يغلطون بالتطبيق، يعني يعيش حالة مالية معينة ما جاية من الله، جاية بعلم الله تمام، الله يعلم الاشياء على ما هي عليه. جاية منين؟ جاية من نظام فاسد، يعني واحد حرام يضايق واحد، يشرب ذنب الشرب. انت لما مثلا ما عندك فرص متكافئة، يعني انت عبقري، عندك شهادات، عندك كفاءة علمية، لكنك انت من طائفة معينة لازم تعيش فقر. زين؟ وش تسوي هذا من الله؟ واحد ما سارق لواحد، ما اجى واحد الواحد استولى عليه اخذ خلاه يعيش بفقر، يقدر يشوف هذا الفقر الى الله؟ اقول لا والله. احيانا تشريع، نوع من التشريعات الفاسدة اللي يخلي الانسان يعيش من الاجواء فقر. انت ليش الهدرة معاك السماء؟ السماء ما لها علاقة بالموضوع. انت احيانا فرق بين ما هو من الله وما هو من نظام من شكل اخر. هاي نقطة. النقطة الثانية بالاضافة الى هذا، انت اللي صلحك شنو تعرفه لو ما تعرفه؟ وحقا اكو ناس اذا يصير عنده 1000 درهم الارض بعد ما تشيله، الارض ما يعرف يمشي بعد ولا يعرف يقعد، لان الا ما يتحمل ما يتحمل. شفنا ناس وايد، مو يعني مسألة، مو قضية خيالية، الا قضية بدنيا الواقع. اكو بعض الناس يصلحه الفقر، واكو بعض الناس يصلحه الغنى. الله عز وجل ارحم بعباده، الله رب العالمين، ما عنده مصلحة يعني ان بعض الاشياء اللي من الله طبعا خاضعة لحكمة، طبعا ملاك وهل حكمة بلا كلام، ان واحد يوسع عليه وواحد لا يضيق عليه. طبعا اكو اللي من الله متى فرق اللي بين اللي من الله واللي مو من الله. طيب اذا عرفنا هذا، بعد اكو نقطة اخرى، والله واسع عليم يعلم باحوال عباده. اكو بعض الناس قد يخدع اذا رزق، ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نشارع لهم في الخيرات؟ لا، واكو بعض الناس يتصور الى الله عز وجل اولاد الله، ما معنى هو محبوب عند الله. الامام سلام الله عليه، الامام يرمون هذا العبقري صاحب اللفتات الدقيقة، يقول انت لا تعتد بالمال والولد، لا تعتد بالمال والولد فتحسبه من الرضا والسخط جهلا بمواقع الفتنة والاختبار. شنو معناه؟ يقول لما تشوف عندك الله صار عندك شوية اموال وشوية اولاد، لا تصور انك لانك محبوب عند الله، لا، قد يكون اختبار لك هذا امتحان. يريد الله عز وجل يشوف وين امالك راح تحطها، هو يدري، لكن يريد يكشفك لعباده، يريد يبين عدل قوانينه، يريد يبين لنا الفطر هذا النموذج اغنيته، شوفوا امواله وين وداهن واولاده وين وداهم. وبالعكس تلقى بعض الناس لا يجند العطاء هذا، مو المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالزينة وين يضعها؟ يضعها في رضا الله. شلون يعرف يدب الله؟ يضعها الى خط الله، الخط اللي الله عز وجل اراده يحط به الاموال والاولاد، يضع جميع ما عنده تحقيقا لرضوان الله. قال الذي صنعه ابو الشهداء يوم الطب.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: لا يبدأ الإدمان دائما بجريمة، ولا يولد من فراغ مظلم كما نتصور. أحيانا يبدأ بضيق عابر، بجلسة عادية، بحبة صغيرة تقدم على أنها راحة مؤقتة. هذه ليست قصة أرقام ولا ملفا أمنيا ولا بيانا رسميا، هذه حكاية إنسان، حكاية عقيل سقط، ضاع، خسر كثيرا ثم قرر أن يعود. نفتح هذه القصة من اللحظة الأولى من الخطوة التي بدت بسيطة وكانت في حقيقتها بداية الانحدار. لم يكن عقيل يبحث عن المخدرات، كان يبحث عن هدوء، جلسة في مقهى، رفقة، كلمات تقال بخفة، نص حباية تأخذها وتنام مرتاح. في البداية تردد، رماها من يده، لكنه عاد إليها حين شعر أن الضيق أقوى منه. نستمع الآن إلى عقيل وهو يروي لحظة الانزلاق الأولى.
3: رجعت من الكوفي، تقيت ببولت، أنا أدري بهم تعبانين بس ضايجة، إذا قد وقت قعدت يمهم. قال قلقت لها، قال هاي نص حباية. قلت له شنو هاي؟ قال هاي نص حباية ستأخذها تروح تنام وترتاح وتطلع للشغل لا تشنك ولا شيء ولا شيات. قلت له شو تسوي هاي يعني؟ قال بس تريحك. قلت له شلون؟ قلت له أنا ما تخليك تطوطع شي شيات. قال لا. قلت له قال وقلت له أعطيني وحدة. طاني وحدة أخذتها جايب لها وصلت يم الشط ذبيتها. رجع قال أنا شفتك ذبيتها. قال على مودك أنت شي ضايج يعني مثل ما تقول أذيتها من عنده. والله صدق خلال ساعة راحت منه الضيجة، نسيت لك والماكو. ثاني يوم تكررت علي، قلت له أريدن وحدة. هم الطاني. ثالث يوم تقريبا لمدة 10 أيام أخذنا عنده، أعرض عليه فلوس يقول لي صدق شديد واحد يأخذ من أخوه؟ هو بلا أسود جانا مو أخو. المهم تقريبا هيك حوالي 15 يوم رحت له قلت له ريدن، قال ما عندي. قلت له شلون انا بلياء ما اقدر ما اقدر؟ قلت له بلياء ما اقدر. قال والله انا استحى بالبدايه حاجه كنت تشي مثل اخوي وهاي، وانا ما عندي فلوس قاعد هالايام ما اشتغل وهاي. قلت له عاد نشتري شا. قلت له بيش هو؟ قال والله هو الشريط ماله من ال 75 لل 50. قال موجودين يبيعونه. قلت له عاد نشتري.
2: لم تعد الحبه للراحه، صارت ضروره، صار الجسد يطلب والمال يذهب والايام تتشابه. الأخطر لم يكن التعب بل التغير، حين بدأ عقيل يشعر أن مكانته تهتز وأن صورته داخل بيته لم تعد كما كانت. هنا يتحدث عقيل عن المرحلة التي بدأ فيها يفقد احترامه قبل أن يفقد نفسه.
3: جبته الشريط يومين وقضى، بعد استحى كان كله هو يطيني شريط بين يوم ويوم 70. كنت النوب أخذ بالشغل، كان عدي الشريط بيوم يقضي يومية 70,000 وعاد الكوفة أطلع عذب لي ما أدري هالحكي تصرف ما ادري. بعدين اكتشفت شغله شنو حجي الشريط بيش يجيبونه وهذا الولد يجيب 3 بـ10 يبي عليه الشرط الشريط ب70,000. بعد انا شيء مرتاح لو كانت عند فلوس، كان الحجي الله يطولنا بعمر الوالد وما ظل من عمره شيء من وراي غير الصدق واحد يحكي اشتغل بقال. بس يعني الحمد لله وشكر خير من الله انه بعدين قل احترامي، قلت هيبتي، لاكو احترام بالبيت. كان ابوي منحكي حكايه واحد يعني مو خوف، يقول لإخوانا الكبار يقول لهم لا هو هذا يمشوا على رأيه. بعدين أصغر طفل أحكي حكاية ما يعترف بيه بيشكل الله خالقني، لا احترام لا تقدير، الشخصية ما تنقلب مثل ما تقول يعني قبيح.
2: حين يصل الإدمان إلى ذروته، العمل يتأثر، الدين يتراكم، والخطوط التي كنا نعتقد أنها لا تنكسر تنكسر. في هذا الجزء يعترف عقيل بأقسى مراحل رحلته، حين أصبحت الحبوب أولوية حتى على حساب الكرامة.
3: قمت أسوي سلف، السلفة اللي أستلمها من نانا قبل قامت تروح للدين منا، طلعت عن والدي اشتغلت لوحدي انطلبت، قام الوالد يسدد عني، قام يسدد يسدد يسدد بحيث قمت بأي صورة بأي صورة قمت آخر شيء أتجرأ مديدي على الوالد ابوق فلوس من عنده بحيث شنو كون ادبر الفلوس اروح اجيبني واجي لا كرامه لا طيح كرامتك لو كانت بالبدايه شنو هالحكي ذر روحك ترى كبير اليوم في الوقت شاب يروح يمد ايد البشر يقول له دايني لو يطلب من عنده لو تاخذ من عنده تقول له يا بديني 25 فد باشر امر عليك واعطيك اياها وتعدى عليه وتقول له ما عدي فشله قدام الوادين وفوق هذا كله وتنزل وين عند هذا التاجر تشتري من عنده.
2: قصه عقيل لا يمكن اعتبارها حاله فرديه، هي جزء من تحد أكبر تواجهه مدينة كاملة في البصرة، حيث لا توجد جرائم إرهابية تتقدم المخدرات لتكون الخطر الأبرز. رئيس اللجنة الأمنية في البصرة الدكتور عقيل طالب يتحدث عن هذا التحدي وعن جهود المواجهة.
4: الجرائم الأكثر شيوعاً والأكثر انتشاراً في البصرة هي جنائية، ما عندنا يعني جرائم إرهابية، جرائم مخابراتية أو استخباراتية، يعني قليلة جداً. التحدي الأكبر هو تحدي المخدرات، ملف المخدرات ملف مهم. الحكومة الاتحادية، وزارة الداخلية، الحكومة المحلية أعطت من جهدها ومن موازنتها ومن وقتها الكثير لهذا الملف، لأنه يتعلق بالنسيج الاجتماعي للمجتمع ويتعلق بحياة المواطنين وكثير من الأمور اللي يرفضها العقل وترفضها الشريعة والقانون. لذلك هذا الملف عندنا تحديات به، مع ذلك جاي نفكك شبكات دولية وشبكات محلية ونلقى القبض دائما على المتهمين في ملف المخدرات.
2: المواجهة لا تكون أمنية فقط، الإدمان مرض والمدمن مريض قبل أن يكون مذنبا. من هنا يأتي دور العلاج والوقاية والمصحات المتخصصة التي تحاول إعادة الإنسان إلى حياته. الدكتور حسين عداي رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البصرة يشرح كيف تدار هذه المعركة من الجانب الطبي.
5: عمل طبي وعلمي أولا بمكافحة الآفة وقبلها الوقاية من الآفة، فأسسنا مصحة طبعا متكاملة في الشعيبة موجودة بها نزلاء، هذول هم المتعاطين اللي تعرضوا لأسباب ما معينة، بدل ما يحكموا بأحكام هم اعتبروا مرضى، فتشكلت هاي المصحات، وهي مصحة كلش مهمة جاي يتعالجون وفق نظام أو برنامج دولي وعالمي، بها أطباء مشرفين على هذه المصحة، كذلك ناس متخصصين في علاج هذا الشيء. تقريبا مصحتين، يعني المصحة الرئيسية هي الشعبة، وعندنا مصحة هي للإدمان الطوعي، يعني مثلا يعني الناس اللي يعانون من الإدمان طوعيا يروحون لهذه المصحة. المشكلة الأساسية نبذ المجتمع، هم ذولا مرضى، فالمجتمع دائما يصير طارد لهم.
2: التحول الحقيقي لا يأتي بالقوة، إنما بالاقتناع. أحياناً كلمة واحدة من شخص نعرفه، قصة نجاح قريبة منا، تكون كافية لإيقاظنا. عقيل يروي هنا اللحظة التي قرر فيها العلاج، قراراً شخصياً لم يجبر عليه، بل اختاره لأنه أراد أن يعيش.
3: لقيت ولد صاحبي قلت له صاير بيك متغير، كان يتعاطى وياي، والعموم هذا الشخص أنا علمته. قال والله عالجت. قلت له شلون؟ قال والله العظيم. قلت له شنو شو تحس؟ قال شو تحس؟ تحس بشر الله خالقك من جديد، يعني شلون الطفل توه طالع من بطن امه وجاي للحياه من جده وجديد. قلت له تحس صدقته؟ قال والله العظيم، قال واقسم بالزهره، قال ترجع لك عافيتك، ترجع لك صحتك، يرجع احترامك، تقديرك قدام الوادي، قال حكايتك تظل مسموعه، لك هيبتك، لك اسمك، لك كرامتك قدام الوادي. فهذا الشيء قررت، ما حد جبرني، لا والله العظيم الشباب البرا، يعني اقول له مو احلفه، اترجى ابوسك بيدك، تكرم ابوسك بجازك، انت طب تتعالج.
2: قصة عقيل لا تنتهي عند باب المصحة ولا عند انتهاء العلاج، هي رسالة لكل من يظن ان الطريق ما زال تحت السيطرة، ولكل من يخجل من طلب المساعدة. المخدرات تأخذ الجسد وتأخذ معه الاحترام والكرامة وتشوه الإنسان من الداخل. عقيل عاد لأنه قرر أن يقول كافي، ولو كان في هذه القصة مستمع واحد يفكر الآن بالعلاج، فإن هذه الحكاية لم نروها عبثاً.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجا وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

أحبتي المستمعين الكرام، فيما يخص موضوع التدخين بصراحة هي الشغل الشاغل للبشرية منذ عقود. مرة يحاربونه من خلال الإعلانات عدم الترويج، مرة من خلال كتابة مانشيتات تحذير عن التدخين إلى آخره، لكن الأعداد تتزايد في موضوع التدخين أكثر فأكثر. هنالك أيضا قوانين توضع للحد من التدخين، قوانين محلية سمعنا بها قبل فترة مثلا بالنسبة للشباب أو القصر الذين لم يبلغوا السن القانونية، يعني التحذير من أن يقوموا بتدخين النرجيلة مثلا على سبيل المثال. هنالك قوانين يعني تحاسب على هذا الشيء، ولكن المحاسبة الأكثر بصراحة هي من الأهل فيما يخص النشأ. احنا هسه نتحدث، ما راح نتحدث عن الكبار لأنه الإنسان الكبير يعرف ما يضره وما ينفعه، وبعض الأحيان يقوم بما يضره، يعني بالنتيجة هذا سلوك بشري عام، يعني التحذير منه، التقليل من أهميته كذا، بصراحة ما عاد له يعني أن تقول لشخص مدخن تقول لا تدخن، ما يحتاج، خلاص هو يعرف متى يدخن ومتى يترك التدخين إلى آخره. المشكلة ليست في هذه، المشكلة أن هنالك أطفال بعمر 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة يقوموا بالتدخين بعيدا عن أهلهم، ويشاهد هؤلاء الأطفال في مجتمعاتنا، لا أقول بوضوح ولكنهم موجودين، ولا أقول بكثرة ولكن هنالك وجود لهؤلاء الأطفال للأسف الشديد الذين يقومون بالتدخين بعيدا عن أعين أهاليهم، ويسلكون طرقا بصراحة ستعود عليهم بالسوء في مستقبلهم القريب والبعيد. ولكن للأسف لا توجد رقابة أبوية وواضحة على سلوك هؤلاء الأطفال، والسؤال أين الأهل عنهم؟ بما أنه نحن نتحدث عن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أين هؤلاء الأهل عن أولادهم؟ ألا توجد هنالك محاسبة؟ أين كنت؟ أين ذهبت؟ ومع من خرجت؟ ماذا فعلت اليوم؟ مراقبة من بعيد. للأسف الشديد هذه كلها يعني ليست بمتناول الكثير من الآباء، لذلك نرى ونجد بأم أعيننا أن هؤلاء الأطفال ينزلقون شيئا فشيئا إلى التدخين وبعده إلى الكثير من القضايا السيئة. وهذه ليست مبالغة بالطرح منا، إنما هي حقائق ماثلة للعيان. الكثير منا

0: قد شاهدها في المجتمع وقد نصح حولها، وبعض الأحيان لم تأتي النصيحة بشيء. لذلك الوعي حول موضوع التدخين مهمة جدا بل هامة. الكثير من الناس الذين فقدوا حياتهم هم أيضا من المدخنين، يعني كانوا يدخنون بكثرة. هسا نجي نتحدث عن الكبار، يدخنون بكثرة، لديهم دهون ثلاثية، سمنة، كوليسترول عالي، عدم ممارسة رياضة، مع تدخين يومي ومكثف، هذا يؤدي إلى أمراض قلب، شرايين، ارتفاع بالضغط، وبالنتيجة إلى الموت الحتمي. يعني هو انتحار بطيء بصراحة، خصوصا الذين يدخنون بشراهة. ويا ريت أن التبغ المستخدم في التدخين اليوم هو تبغ طبيعي من الطبيعة. لا أبدا، هو تبغ طبيعي ولكن فيه الكثير من المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة السيجار. أما السيجار الحقيقي اللي هو تكون أثمان باهظة، فقليل من الناس من يدخنه، ولكن أيضا فيه مضار، ولكن مضاره أقل بكثير من السيجار التجاري الذي يباع بكثرة ويدخن بكثرة. وعلى الرغم من القوانين التي توضع رفع رسوم الجمارك على السيجار وغيره، ولكن يبقى للأسف مثارا لاهتمام الكثير من الشباب والكثير من كبار السن. ناهيك عن وسائل التدخين الإلكترونية والتي أيضا جاءت بعد عصر التكنولوجيا الفائقة الذي نعيشه، وأيضا جاءت محملة بالكثير من الأمراض التي تحملها هذه السجائر الإلكترونية معها للناس الذين يستخدمونها وبكثرة. فلذلك يجب أن تكون هنالك سياسات فعالة للحد من استهلاك الدخان وللحد من استهلاك التبغ، سواء كان على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي. صحيح أن منظمات الأمم المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الساندة ومنها منظمة الصحة العالمية تحذر، ولكن في ذات الوقت عملية التوعية حول هذا الموضوع مهمة جدا. يعني الشخص الذي يدخن بشراهة على سبيل المثال ما مدعو اليوم لأن يقطع الدخان من الأصل أبدا، إنما يقلل الدخان بدلا من أن يستهلك 3 باكيتات باليوم. نعرف ناس هواي يستهلك 2 شيئا فشيئا، 1 شيئا فشيئا، نصف، إلى أن يقلع عن هذه العادة اللي هي بصراحة سيئة للغاية. أما هذا اللي يدخن أفراد بالمناسبات هذا ليس بمدخن بصراحة، وإن كانت فيها مضار ولكنه ليس بمدخن. المدخن الحقيقي هو هؤلاء الناس التي تشتره التدخين وتكون شرهة تجاهه، هذه ينبغي أن تحذر. منظمة الصحة العالمية وشركاؤها يحتفلون في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. لتسليط الضوء أكثر عن هذا اليوم وأهميته نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة لبنى الفضل.
1: تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في 31 من آيار مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، لتسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى سياسات فعالة للحد من استهلاكه. ويعد التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها عالميا، إذ يزهق حاليا روح 1 من كل 10 بالغين في شتى أنحاء الأرض. ويكمن الهدف الأسمى لهذا اليوم الذي أقرته الدول الأعضاء عام 1988 في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والبيئية والاقتصادية المدمرة لدخان السجائر، والسعي لتخفيض أكثر من 5 ملايين حالة وفاة سنوياً. وتشجع المنظمة الدولية المجموعات الأهلية والحكومات على تنظيم فعاليات تثقيفية وحملات إعلامية، فضلاً عن تقديم جوائز للمساهمين في مكافحة هذا الوباء. وكانت المنظمة قد دعت إلى حظر تام وشامل لإعلانات السجائر بعدما أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الترويج وبداية التدخين لدى الشباب، كما تتخذ حكومات عدة هذا التاريخ موعداً سنوياً لتطبيق قوانين صارمة جديدة كإعلان المستشفيات والمراكز الحكومية مناطق خالية تماماً من الدخان. في المقابل يرى البعض أن هذا اليوم لا يعدو كونه محاولة تافهة للجم التدخين، تأثيرها شبه معدوم

0: المجتمعات والمنظمات المدافعة عن حقوق المدخنين، والتي تفند المنظمة أسماءها على موقعها الإلكتروني، تعمد إلى تنظيم فعاليات محلية تحت شعارات التحدي وحرية الاختيار لمواجهة ما تصفه بالذم الممنهج لمنتجات التبغ الفاخرة.
1: إذن أحبتي، يعد التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها عالمياً، إذ يزهق حالياً روح واحد من كل 10 بالغين في شتى أنحاء الأرض. ويكمن الهدف الأسمى لهذا اليوم الذي أقرته الدول الأعضاء عام 1988 في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية البيئية والاقتصادية المدمرة لدخان السجائر، والسعي لتخفيض أكثر من 5 ملايين حالة وفاة سنوياً. كما تشجع المنظمة الدولية المجموعات الأهلية والحكومات على تنظيم فعاليات تثقيفية وحملات إعلامية، فضلاً عن تقديم جوائز للمساهمين في مكافحة هذا الوباء. وكانت المنظمة قد دعت إلى حظر تام وشامل لإعلانات السجائر بعدما أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الترويج وبداية التدخين لدى الشباب، كما تتخذ حكومات عد هذا التاريخ موعدا سنويا لتطبيق قوانين صارمة جديدة كإعلان المستشفيات والمراكز الحكومية مناطق خالية تماما من الدخان.

أحبتي، وفي محورنا الثاني مشروع غاليليو غاليلي، برنامج بحثي يهدف إلى دراسة احتمال وجود حياة ذكية في الكون.

0: أحبتي، الدراسات يعني مستمرة وبشكل كبير في موضوعة الكشف عن الحياة خارج كوكب الأرض. هسه هذا الكشف قد يكون ماثلا للأعين، أو قد يكون كشفا غير حقيقي أو غير واقعي ومجرد تكهنات، ولكن بشكل أو بآخر تبقى هذه التكهنات مهمة أساسية، لأنه قد تكون فعلا الأجسام الطائرة التي يرصدها البنتاغون وغيره حقيقة ماثلة أمام الأعين، ولكن لا أحد يتحدث عنها بشكل دقيق. طبعا الاعتقاد بأن البشرية، هذه نقطة مهمة، يعني هي حضارة لوحدها، هذا ليس بصحيح. مجرد درب التبانة وحدها تحتوي على ما لا يقل عن 100 مليار نجم، بينما قد يضم الكون المرئي نحو تريليون مجرة، إضافة إلى أن حوالي 10% من النجوم، وهذه نقطة مهمة، يعتقد أنها تمتلك كواكب بحجم الأرض. وبحسب مصنف الدراسة، إن الاعتقاد بأن البشرية هي الحضارة التقنية الوحيدة، هذا يعني ليس بصحيح، يعني من الممكن أن تكون هنالك حضارات إلى جوارنا. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت عبد الخالق كريم.
1: في عام 2021 أطلق مشروع غاليلو، وهو برنامج بحثي يهدف إلى دراسة احتمال وجود حياة ذكية في الكون عبر مراصد موزعة في ولايات أمريكية عدة، لمراقبة ملايين الأجسام السماوية والظواهر الجوية غير المفسرة. ويرى العالم أبي لوب أن وجود حضارات ذكية خارج الأرض ليس مجرد فرضية خيالية، بل استنتاج منطقي تدعمه الأرقام الفلكية. فمجرة درب التبانة وحدها تحتوي على ما لا يقل عن 100 مليار نجم، بينما يضم الكون المرئي نحو تريليون مجرة، وتمتلك 10% من النجوم كواكب بحجم الأرض. وبحسب لوب، فإن الاعتقاد بأن البشرية هي الحضارة الوحيدة يعد نوعا من الغرور العلمي، مضيفا بسخرية، من غير المنطقي أن نعتقد أن إيلون ماسك هو أعظم رائد فضاء منذ الانفجار العظيم، ويشير إلى أن الشمس تشكلت متأخرة نسبيا، مما يعني أن حضارات أقدم منا بمليارات السنين امتلكت الوقت الكافي للوصول إلى جوارنا الكوني. ويشبه لوب منهجه العلمي بالبحث عن كرة تنس ألقاها جار في حديقتنا، أي البحث عن بقايا تكنولوجيا دخلت النظام الشمسي بالفعل، وهو ما يختلف عن نهج مشروع سيتي التقليدي الذي يركز على الإشارات الراديوية البعيدة. وانتقد لوب ما وصفه بالجمود الفكري لدى المجتمع العلمي الخائف من السخرية، ضربا المثل بمصطلح المادة المظلمة الذي أطلقه العلماء على شيء لا يعرفون طبيعته الحقيقية لمنح

0: داخل المجال الجوي، وأن إخفاء بعض الوثائق يعود جزئيا إلى الحرج من الاعتراف بوجود ظواهر لا تستطيع الأجهزة تفسيرها رغم الميزانيات الضخمة. ويوضح لوب أن الوثائق التي رفعت السرية عنها مؤخرا لا تحتوي أدلة مبهرة، وأن كثيرا من الحالات مثل الأضواء الزرقاء في رحلات أبولو ناجم عن الأشعة الكونية التي تضرب الكاميرات. ويختم بالقول إن سؤال هل نحن وحدنا ليس قضية أمريكية، بل سؤال إنساني عالمي كفيل بتغيير مفاهيم الفلسفة ومكانة البشرية في الوجود.
1: إذن أحبتي، بحسب لوب فإن الاعتقاد بأن البشرية هي الحضارة الوحيدة يعد نوعا من الغرور العلمي. ويقول أنه من غير المنطقي أن نعتقد أن إيلون ماسك هو أعظم رائد فضاء منذ الانفجار العظيم، كما يشير إلى أن الشمس تشكلت متأخرة نسبيا، مما يعني أن حضارات أقدم منا بمليارات السنوات امتلكت الوقت الكافي للوصول إلى جوارنا الكوني. أما بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، فيؤكد لوب ضرورة التعامل معها بجدية، ليس لأنها دليل مؤكد على كائنات فضائية، بل لأنها قد تمثل قضية مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي. ويشير إلى أن وكالات الاستخبارات ووزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ليست جهات خيالية أو مهووسة، بل مؤسسات أمنية تتعامل مع ظواهر غير مفهومة داخل المجال الجوي الأمريكي. وبرأيه فإن إخفاء بعض الوثائق السرية لسنوات يعود جزئيا إلى الحرج من الاعتراف بوجود ظواهر لا تستطيع الأجهزة الأمنية تفسيرها رغم الميزانيات الضخمة. إذن أحبتي، لسنا وحدنا، هذا سؤال قد يغير من مفاهيم الفلسفة. كما علق لوب أيضا على الوثائق التي بدأ البنتاغون رفع السرية عنها مؤخرا، وموضحا أن ما نشر حتى الآن لا يحتوي أدلة مبهرة على وجود كائنات فضائية، وأن كثيرا من الظواهر يمكن تفسيرها علميا. ومن بين الأمثلة التي ناقشها الأضواء الزرقاء التي ظهرت في صور بعثات أبولو على القمر، والتي يرجح أنها ناجمة عن الأشعة الكونية الكوزميك رايز التي تضرب الكاميرات والأفلام الفوتوغرافية خارج حماية الغلاف الجوي للأرض. ورغم عدم امتلاك صاحب الدراسة دليلا مباشرا على وجود حضارة فضائية متقدمة، يؤكد لوب أن التواضع العلمي يفرض إبقاء الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، مع ضرورة جمع الأدلة بطريقة علمية بعيدا عن التهويل أو التفكير العقائدي. كذلك يقول أن سؤال هل نحن وحدنا في الكون ليس قضية أمريكية فحسب، بل سؤال إنساني عالمي، وقد تكون إجابته قادرة على تغيير نظرتنا للفلسفة والدين ومكانة البشرية في الكون. كذلك أحبتي، يرى لوب أن دراسة الأجسام بين النجمية يمكن أن تكشف الكثير عن المواد المحيطة بالنجوم الأخرى، وربما حتى عن المكونات الأساسية للحياة، وهو ما يختلف عن نهج مشروع البحث الذي صاغه كذلك. وهذا المشروع الذي يركز أساساً مشروع البحث على الإشارات الراديوية والبصمات الكيميائية في أجواء الكواكب البعيدة، أي إشارة راديوية قادمة من بعيد أو بصمة كيميائية ترصدها التلسكوبات غير مفهومة يمكن أن تفسر بشكل دقيق على وجود حياة أخرى بعيدة عنا. كذلك انتقاد للعلم التقليدي وملفات البنتاغون السرية، هذه الدراسة انتقدت ما وصفه صاحب الدراسة لوب بالجمود الفكري لدى بعض العلماء، معتبرا أن المجتمع العلمي أحيانا يرفض الأفكار الجديدة خوفا من السخرية أو فقدان الهيبة الأكاديمية. ويضرب مثالا بالمادة المظلمة الدارك ماتر، ويعتبر أن العلماء أطلقوا هذا الاسم عليها لأنهم لا يعرفون طبيعتها الحقيقية بعد، فقط لإعطاء انطباع بالفهم أنها مادة مظلمة لكنهم لا يعرفون عنها شيء، وهي تملأ الكوكب بأجمعه. طبعا الأجسام الطائرة كما قلنا قبل قليل ضرورة التعامل معها بجدية، ليس لأنها دليل مؤكد على كائنات فضائية فحسب، بل كما قلنا أنها قد تكون مرتبطة بأمن قومي، وهذا بصراحة يعني شيء خطير للغاية. طبعا يشبه لوب منهجه العلمي بالبحث عن كرة تنسن ألقاها جار في حديقتنا كما ورد في التقرير، يعني بالضبط البحث عن بقايا تكنولوجية دخلت النظام الشمسي بالفعل، وهو ما يختلف عن نهج مشروع سيتي التقليدي الذي يركز على الإشارات الراديوية البعيدة. طبعا ضرورة أو يكون الفهم لكل هذه المفاهيم، المادة المظلمة، الأجسام الفضائية التي ينظر لها بريبة وشك، النجوم، تكون النجوم، الكواكب، المجموعات الشمسية، هذه كلها تخضع لدراسات علمية كبيرة. هذه الدراسات لها أثرها الكبير أيضا في الكثير من التفاصيل.

أحبتي، وفي محورنا الثالث نتوقف عن سؤال يقلق الكثيرين: هل للدماغ سعة قصوى فعلاً؟

0: الدماغ هذا الجزء الأساسي في جسد الإنسان وفي أجساد كل الحيوانات، له دور كبير في التذكر وفي التحليل وفي التعليق وفي التفكر وفي تكوين العلاقات الاجتماعية وفي النشاط الذهني وفي النشاط البدني وفي كل شيء يعيشه الإنسان معه. طبعا بحسب معهد الدماغ بجامعة كوينزلاند، يمكن تقسيم الذاكرة إلى 3 أنماط رئيسية. لكي نتعرف عليها قبل أن نسأل أنه هل للدماغ سعة قصوى، الذاكرة الصريحة الواعية اللي تشمل الأحداث الشخصية، حفل تخرج، رحلة، معلومات، حقائق عامة، ذكريات، حب، خوف، صدمة، تكوين ذكريات جديدة، هاي يسموها ذاكرة صريحة واعية. والذاكرة الضمنية اللي هي غير الواعية، المهارات، العادات، العمليات التلقائية، ركوب الدراجة، ربط الحذاء عفوا، حركات العزف على آلة موسيقية، هاي الذكريات تنشط في الخلفية دون استدعاء واعي. يعني انت تريد تربط الحذاء رأسا، تدنق على الحذاء تربطه بشكل سريع من دون أن تفكر، هذه يسموها الذاكرة الضمنية غير الواعية. زين، بدون تفكير أنت تقوم بها. نجار يريد ينجر له شيء بدون تفكير، ينجر ويقوم بعمليات دقيقة جدا يطلع الشيء اللي يريده. أما الذاكرة العاملة هي التي تحتفظ بالمعلومات مؤقتا أثناء التفكير أو أداء مهمة، مثل حفظ رقم هاتف، متابعة خطوات مسألة رياضية، نوع من الذاكرة المؤقتة اللي نستخدمها لحظيا ثم نفرغها. هذا التوزيع المعقد يعني أن السؤال ليس هل يمتلئ الدماغ، بقدر ما هو ما الذي نختار أن نثبته في هذه الشبكات وبأية جودة هي هذه. طبعا هنالك بيئة منظمة وقائمة مهام واضحة تقلل من الضغط على الذاكرة، بالنتيجة الضغط على الدماغ، وتجعل العثور على الأشياء، تذكر الالتزامات أبسط مما يترك حيزا ذهنيا لما هو أهم. هنالك أيضا أعمال يقوم بها الإنسان تخفف عن الذاكرة وتسهم في إدراك العقل للحظاته المذهلة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: يتذكر العقل لحظات مذهلة حضنا أخيرا قبل الرحيل، نظرة أولى في وجه الطفل الأول، لكنه يحتفظ أيضا بتفاصيل تبدو هامشية كرقم هاتف قديم أو مشاجرة وقعت منذ سنوات طويلة. ومع التقدم في العمر يبرز سؤال يقلق كثيرين: هل الدماغ سعة قصوى فعلا؟ وهل يمكن أن تأتي لحظة يمتلئ فيها المخ تماما فلا يعود قادرا على استقبال المزيد كما يحدث مع ذاكرة الهاتف؟ وإذا صح ذلك فهل نستطيع تجنب الضرر؟ ظل العلماء يقدرون سعة ذاكرة الدماغ بشكل تقريبي في حدود عشرات إلى مئات التيرابايت، لكن دراسة صادرة عام 2016 عن معهد سالك الأمريكي قدرت أن قدرة الدماغ قد تصل إلى نحو بيتابايت واحداً، أي ما يعادل مئات السنين من الفيديو المتواصل. مع ذلك لا يعني هذا أن الإنسان قادر على تخزين وتذكر أي وكل شيء، فالمشكلة ليست في نفاد المساحة بل في طريقة عمل الذاكرة نفسها. فالدماغ لا يحتفظ بكل ما يمر به، وإنما بما يتم تعزيزه وما نعود إليه ونراجعه وما نربطه بتجارب أخرى. أما ما يمر عابراً دون انتباه أو تكرار فغالباً يخبو أثره أو يضعف استرجاعه مع الوقت. من الناحية البيولوجية، الدماغ عضو محدود الحجم والوزن، يعتمد على شبكة معقدة من الخلايا العصبية للمساعدة في معالجة المعلومات، وما نفقده في معظم الحالات ليس الذاكرة نفسها بل القدرة على الاسترجاع والوصول الفعال، إذ قد تظل آثار رائحة مألوفة أو قطعة موسيقية أو مشهد معين موجود في الشبكات العصبية، لكن الذكرى تنزلق إلى مكان بعيد عن متناول الوعي، لذلك تبدو كلمة السر أقل ارتباطاً بمفهوم السعة وأكثر ارتباطاً بالقدرة على المعالجة والتمييز والاسترجاع، على عكس الكمبيوتر أو الهاتف الذي تمتلئ ذاكرته حرفياً. لا يخزن الدماغ ذكرياتنا في درج واحد ولا في منطقة مفردة، بل عبر شبكة من المناطق المترابطة. وكلما كثرت الذكريات المتعلقة بشخص أو تجربة معينة، صوت أو صورة أو رائحة أو ملمس أو تعبيرات وجه أو حركات، زادت المناطق الدماغية المعنية بهذه الذكرى، فتغدو أشبه ببصمة موزعة على أكثر من مكان.
0: إذن أحبتي، العلاقات الاجتماعية مثل التفاعل المنتظم مع الآخرين يساهم في الوقاية من الاكتئاب والتوتر، وهما من ألد أعداء الذاكرة. المحادثات اليومية، العمل الجماعي، الأنشطة التطوعية، كلها تمنح الدماغ فرصا متكررة للتعلم والتذكر. كذلك ألعاب البسيطة التي كانت لدى أهلنا في السابق، الكلمات المتقاطعة، تعلم لغة جديدة، العزف على آلة موسيقية، قراءة كتاب معقد شوية، هذه كلها أنشطة تدرب دوائر الذاكرة بطرق مختلفة، حتى لو قراءة شيء بسيط، يعني مو شرط كتاب معقد. وكذلك الرياضة التي تساعد على تكوين روابط عصبية مرتبطة بالتعلم والذاكرة، لذلك مقولة العقل السليم في الجسم السليم صحيحة، وترفع تدفق الدم إلى الدماغ، مما يدعم الحفاظ على ذاكرة حادة. وتوصي الإرشادات الصحية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط الهوائي المتوسط مثل المشي السريع، 75 دقيقة من النشاط الأكثر شدة مثل الجري. كذلك الاعتناء بالأمراض المزمنة بصراحة مهم جدا، يعني مثل الضغط، السكري، الاكتئاب، فقدان السمع، السمنة، هذا يساهم في حماية الذاكرة. كما ينصح بمراجعة الأدوية مع الطبيب بانتظام، لأن بعض الأدوية قد تؤثر في القدرة على التركيز والتذكر. إذن أحبتي، السؤال هل يمتلئ الدماغ هو أقل دقة من سؤال آخر، كيف نستخدم هذه السعة الهائلة في الدماغ؟ فالدماغ كما تشير الدراسات الحديثة يمتلك طاقة تخزين هائلة، لكن الأداء الفعلي لذاكرتنا يتوقف على جودة ما ندخله إليه، وكيف نكرره، وكيف نمنحه الوقت والنوم والحركة ليترسخ. كذلك الحفظ أحبتي له دور كبير في توسيع الذاكرة وفي إدامتها، لذلك ليس اعتباطا أنه بعض الأحيان بعض الطلاب يتساءلون أنا لما أحفظ هذه القصيدة، خب أنا أدخل على الإنترنت وأطلع قصيدة لأحمد شوقي، للجواهري، لحافظ إبراهيم. لا عزيزي، أحفظ للشنفرة، لأنك عندما تحفظ ستشحذ الذاكرة بقدرة على الحفظ والتذكر والإدامة.

أحبتي، وفي محورنا الأخير دعوة مثيرة يقودها البابا ليو 14 بابا الفاتيكان إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

0: أحبتي في السابق كانت هنالك دعوات لعلماء، لسياسيين كبار، لرئيس منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الحذر من تطوير الذكاء الاصطناعي إلى حدود لا يمكن السيطرة عليه، وخصوصا الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن هذه المرة تأتي وثيقة هي عبارة عن دعوة البابا ليو 14 بابا الفاتيكان ضمن الرسالة العامة الأولى التي حملت عنوان الإنسانية الرائعة، وهي وثيقة مطولة تعد من أعلى أشكال التعليم الكنسي الموجه إلى نحو 1,400,000,000 كاثوليكي حول العالم. شدد البابا من خلال هذه الوثيقة على أن العالم بحاجة إلى مشاركة سياسية أكثر فاعلية قادرة على إبطاء الأمور عندما يكون كل شيء في حالة تسارع، في إشارة إلى التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: دعا البابا ليو 14 إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، محذرا من تداعياتها المحتملة على الاستقرار العالمي، بما في ذلك نشر المعلومات المضللة وتغذية الصراعات ودفع العالم نحو مسار من الحروب التي لا تنتهي، وذلك في أول وثيقة كبرى بهذا الشأن. وجاءت دعوة البابا ضمن الرسالة العامة الأولى التي حملت عنوان الإنسانية الرائعة، وهي وثيقة مطولة تعد من أعلى أشكال التعليم الكنسي الموجهة إلى نحو 1,400,000,000 كاثوليكي حول العالم. وشدد البابا في الوثيقة على أن العالم بحاجة إلى مشاركة سياسية أكثر فاعلية قادرة على إبطاء الأمور عندما يكون كل شيء في حالة تسارع، في إشارة إلى التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الحكومات يجب أن تتدخل لضمان عدم احتكار البيانات من قبل القطاع الخاص، مع دعوات واضحة إلى حماية حقوق العمال وضمان سلامة الأطفال والحد من المنافسة غير المنضبطة بين شركات التكنولوجيا الكبرى، كما دعا إلى تنظيم صارم، مؤكدا أن على المطورين العمل من أجل المصلحة العامة بدلا من التركيز على الأرباح فقط. وتمثل هذه الوثيقة أول بيان عقائدي شامل للبابا منذ تولي منصبه، وحذر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم في تعزيز قدرات الحرب عن بعد ونشر محتوى مضلل على نطاق واسع، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة وزيادة حدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي. ونقلت الوكالات عن البابا قوله: إن ما يشهده العالم اليوم يعكس ثقافة قوة تدفع سباق التكنولوجيا بين الدول، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر طويلة الأمد على الأمن الدولي. وفي جانب آخر عبر البابا عن قلقه من ضعف المنظمات متعددة الأطراف، معتبرا أن أرباح صناعة السلاح تشكل أحد المحركات الرئيسية للصراعات في ظل تراجع الالتزام بمبادئ السلام المستدام، منزلقين نحو ثقافة عنف قائمة على القوة. كما استعرضت الوثيقة موقفا أكثر تشددا تجاه مفهوم الحرب العادلة، وهي عقيدة كنسية تاريخية، إذ أعرب البابا عن رفضه لتوظيفها لتبرير الصراعات الحديثة. ويرى مراقبون أن وثيقة البابا ليو تمثل واحدا من أبرز المواقف الإخلاقية والدينية تجاه الذكاء الاصطناعي حتى الآن، حيث تجمع بين التحذير من مخاطره التقنية والاقتصادية والدعوة إلى إعادة وضع الإنسان في مركز العملية التكنولوجية، مما يطرح تساؤلات أوسع حول مستقبل العلاقة بين الابتكار الرقمي والقيم الإنسانية.
0: إذن أحبتي، يحذر الحبر الأعظم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم في تعزيز قدرات الحرب عن بعد ونشر محتوى مضلل على نطاق واسع، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة وزيادة حدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي. ونقلت الوكالات عن البابا قوله: أن ما يشهده العالم اليوم يعكس ثقافة قوة تدفع سباق التكنولوجيا بين الدول، وهما قد يؤدي إلى مخاطر طويلة الأمد على الأمن الدولي. وفي جانب آخر عبر البابا عن قلقه من ضعف المنظمات متعددة الأطراف، معتبرا أن أرباح صناعة السلاح تشكل أحد المحركات الرئيسية لإدامة الصراعات في العالم في ظل تراجع الالتزام بمبادئ السلام المستدام، منزلقين نحو ثقافة عنف قائمة على القوة، كما استعرضت وثيقته موقفا أكثر تشددا تجاه مفهوم الحرب العادلة، وهي عقيدة كنسية تاريخية، إذ أعرب البابا عن رفضه لتوظيفها لتبرير الصراعات الحديثة. أحبتي، وبشكل عام تعتبر مثل هكذا تحذيرات من استمرار تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي حقيقة ناقوس خطر تدقه مثل هكذا شخصيات، لأنها تستوعب أن ما قد يقدمه المستقبل من إدامة الذكاء الاصطناعي وبهذا الشكل المهول قد تؤدي إلى تدمير البشرية في لحظة جنون مطلقة يرتكبها من يمتلك مفاتيح هذا العلم الكبير.
2: من ينتهي الحب والعشق

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. التقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
0: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
2: إعادة توزيع المناصب الحساسة ترسم ملامح المرحلة الجديدة بعيدة عن السلاح، والعراق بين تجريم التطبيع وإعادة تشكيل المنطقة. نهاية وشيكا للحرب بين واشنطن وطهران. هل غيرت الصين حساباتها النفطية؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم. حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم بقرار زعيم التيار الصدر سيد مقتدى الصدر الذي أحرج الفصائل العراقية، حيث أعلن السيد مقتدى الصدر يوم الأربعاء فكر الارتباط مع فصيل سرايا السلام ودمجه ضمن مؤسسات الدولة العراقية في خطوة نقلت دعواته المتكررة إلى حصر السلاح بيد الدولة من مستوى الخطاب إلى إجراء تنظيمي مباشر. القرار لا يحسم ملف السلاح في العراق، لكنه يغير موقع الصدر داخل النقاش السياسي. فالرجل الذي ظل يطالب الفصائل المسلحة بالتخلي عن نفوذها خارج الدولة بدأ بفصيله واضعا بقية القوى المسلحة خصوصا تلك القريبة من إيران أمام سؤال عملي، من يتبع الخطوة نفسها. الخطوة السياسية هذه اللي يعني كما يراها مراقبون، لكنها مقدمة في إطار أمني. وبالمقابل على الصعيد السياسي، يقدم الصدر من خلال هذا التحرك نفسه كأبرز زعيم شيعي وضع سلاحه طوعا تحت سلطة الدولة في لحظة يرفع فيها رئيس الوزراء علي الزيدي شعار احتكار الدولة للسلاح أمام الولايات المتحدة. وتمارس واشنطن منذ عدة أشهر ضغوط كبيرة على السلطة العراقية وقادة الإطار التنسيقي من أجل التعامل بحزم مع سلاح الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران كما تصفه. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدوره رحب بإعلان زعيم التيار الصدري، واعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ودع الفصائل المسلحة الأخرى إلى العمل تحت مظلة المؤسسات الرسمية. أشاد رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي أيضا بالخطوة، قائلا أن العراقيين ومعهم أشقاء العراق وأصدقائه إقليميا ودوليا ينتظرون قرارات تعيد للدولة سلطتها وهيبتها، وتمهد للعراق أو تمهد لعراق خالي من السلاح غير الشرعي. لكن الترحيب لا يعني أن الطريق أصبح مفتوحا أمام الدولة لاستعادة سيادتها. فالفصائل المسلحة في العراق تحولت خلال السنوات الماضية إلى قوة لها أحزاب ومقاعد ونفوذ اقتصادي وأذرع داخل مؤسسات الدولة، لذلك فإن أي محاولة لإعادة تنظيمها قد تخل بميزان القوة داخل الساحة السياسية في العراق، كما تمس نفوذ بعض القوى الخارجية في الداخل. معالجة الملف وكما يرى مراقبون وسياسيون أيضا في الأوساط السياسية العراقية ملف السلاح خارج إدارة الدولة يجب أن تتم عبر مسار قانوني يشمل إحالة كبار السن إلى التقاعد ودمج المؤهلين في الحج الشعبي وإحالة قتلى في هذه المؤسسة في هذه التشكيلات القتالية إلى مؤسسة الشهداء، وبالتالي هذه الخطوات قد تمنع استغلالهم سياسيا وحزبيا كما يعني ترى الأوساط السياسية اللي تنادي بحل هذه الفصائل. أيضا الخلاف لا يتعلق بمبدأ حصر السلاح بل بمن يبدأ أولا، حيث أن الصدر بعدما بدأ بفصيله وضع الفصائل الأخرى في موقف محرج، وقد لا يقتصر أثر قرار الصدر في حال تطبيقه على إحراج خصوم التيار الصدري، فبعض الفصائل قد تجد فيها مخرجا للانتقال إلى وضع أكثر رسمية، خصوصا أن عصابة أهل الحق على سبيل المثال الخصم التقليدي للتيار الصدري أعلنت قبل أشهر استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة. لكن العقدة الأكبر تبقى عند الفصائل الأكثر ارتباطاً بإيران، وفي مقدمتها كتائب حزب الله وحركة النجباء المصنفتان على قوام الإرهاب الأمريكية، واللتان ترفضان تسليم السلاح أو حصره بيد الدولة. أيضا وبين الفصائل أو بين هذه الفصائل الرافضة وتلك التي تبدي استعدادها مبدئيا، تقف قوى أخرى مترددة لم تعلن موقفها بعد، حيث لا يمكن فصل هذه الحسابات عن الدور الإيراني في العراق. فطهران تنظر إلى الفصائل المسلحة بوصفها واحدة من أهم أدوات نفوذها الإقليمي، وليس في العراق وحده، بل ضمن شبكة تمتد إلى سوريا ولبنان واليمن، وأي إعادة هيكلة لهذه الفصائل أو تقليص لاستقلالها ستنظر إليه طهران باعتبارها مساس بجزء من نفوذها في المنطقة. تحرك الصدر أولاً يخلق معيار سياسي جديد يقاس عليه أداء باقي الفصائل، خصوصاً داخل الإطار التنسيقي، الذي يطرح سؤال ضاغط: إذا كان الصدر قد دمج فصيلة، فلماذا لا تفعل الفصائل الأخرى الأمر نفسه؟ المشكلة لا تتعلق بالسلاح فقط، بل بطريقة استخدامه في السياسة والانتخابات.

وهنا تجد الحكومة العراقية نفسها في موقع صعب، فهي تؤكد دعمها لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، لكنها تدرك أن أي مواجهة مباشرة مع الفصائل قد تفتح أزمة سياسية وأمنية واسعة. لذلك تميل بغداد إلى استخدام مفردات أكثر حذراً، مثل إعادة التنظيم أو إعادة الهيكل، بدلاً من الحديث عن تفكيك شامل أو صدام مباشر. لكن المشكلة لا تكمن في المصطلحات، فالسؤال الفعلي يتعلق بميزان القوى على الأرض. هل تستطيع الدولة أن تجعل الفصائل جزء من منظومتها؟ أم أن الفصائل ستبقى داخل الدولة وخارجها في الوقت نفسه؟ قرار صدر يمنحه موقعا سياسيا جديدا داخل هذا النقاش، فهو يقدم نفسه الآن بوصفه الطرف الذي بدأ من فصيله، لا بوصفه داعيا عاما إلى حصر السلاح. وفي الساحة الشيعية حيث تتداخل المنافسة السياسية مع النفوذ المسلح، قد تتحول الخطوة إلى أداة ضغط على خصومه بقدر ما هي محاولة لإعادة ترتيب العلاقات بين السلاح والدولة. بالمقابل ترى فصائل أخرى في الخطوة مناورة لإعادة تشكيل موازين القوى داخل البيت الشيعي، لا مجرد إصلاح مؤسسي، وهذا ما يجعل الاستجابة لها مرتبط بالحسابات السياسية بقدر ارتباطها بالموقف من الدولة. حتى الآن تبدو خطوة الصدر بداية اختبار، ويبقى السؤال قائما: هل تتحول الفصائل العراقية إلى جزء من الدولة فعلا، أم يبقى حصر السلاح شعارا يسقط كل مرة عند حدود من يملك القوة على الأرض؟

0: وأيضا في ذات سياق ما نتحدث فيه، ثمن رئيس الوزراء علي الزيدي موقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بالتحاق تشكيل سراي السلام بالدولة. قال رئيس الوزراء في بيان: نثمن الموقف الوطني المسؤول الذي أعلنه زعيم التيار الصدري الوطني الشيعي مقتدى الصدر المتضمن التحاق تشكيلات سراي السلام بالدولة ووضعها بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، حرصا على دعم مؤسسات الدولة وترسيخ هيبتها وسيادة القانون. وأكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار الداخلي والتكريس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ودعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الوطنية والدستورية. أيضا دعا الزيدي جميع الفصائل المسلحة التي إلى اتباع ذات المسار الوطني المسؤول والعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، وذلك لضمان حماية العراق وصيانة سيادته وتعزيز الأمن والاستقرار، انطلاقا من مبدأ أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح وإنفاذ القانون. أشار أيضا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع وتقديم المصلحة الوطنية العليا وحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الدستورية في ظل دولة قوية يسودها القانون. وما زلنا في الشأن العراقي أيضا مستمعينا، وفي الوضع السياسي العراقي ومع هذه المتغيرات وما يحدث على الأرض، يبدو أن توزيع المناصب وخصوصا المناصب الحساسة ومع المتغيرات الجديدة على أرض الواقع وتحركات الصدر بدأت ترسم ملامح مرحلة جديدة بعيدة عن السلاح، لكن بالمقابل أيضا قد تفتح بابا للتوترات السياسية. لا نريد أن نذهب بعيدا ونقول حتى الأمنية، إلا أن التوترات السياسية على يعني الساحة في العراق هي موجودة وبدأت تتجسد في المرحلة القادمة بشكل أكبر بسبب هذه المتغيرات، وبالتالي توزيع هذه المناصب ليس بعيدا عن استثمار السلاح في العملية السياسية العراقية كما ترى كثير من الأوساط السياسية، وبالتالي إبعاد السلاح عن هذه المناصب وعن العملية السياسية قد يكون كفيل أيضا كما ترى يعني من ينادي بعزل السلاح عن الدولة وحصر السلاح بيد الدولة هو كفيل بأن يؤسس لمؤسسات دولة حقيقية ويعيد للدولة هيبتها وسيادتها. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: يقترب العراق من واحدة من أكبر موجات إعادة ترتيب المناصب الحكومية

قصائل مهلة 3 أشهر تحت المراقبة الأمنية مقابل تجميد أي خطوات أمريكية باتجاه ما تصفه قوى شيعية باجتثاث الفصائل. لكن التعقيد الأكبر يتمثل في ارتباط استكمال الكابينة الوزارية بالموقف الأمريكي بعدما بقيت 9 وزارات شاغرة بينها الداخلية والدفاع والتعليم العالي نتيجة الاعتراض على منح مناصب لأطراف تمتلك أجنحة مسلحة أو تخضع لعقوبات. الجدل يتركز أيضا على ما يعرف بالوجبة الثانية من التعيينات الحكومية إذ تتمسك قوى داخل الإطار التنسيقي بحقها في المناصب وفق ثقلها البرلماني، بينما تتصاعد المخاوف من أن يؤدي استبعاد شخصيات محسوبة على الفصائل إلى خسارة واسعة للوظائف العليا وإعادة توزيع النفوذ الإداري داخل مؤسسات الدولة. وفي المقابل تحاول قوى الإطار احتواء خلافاتها مؤقتا بانتظار الرد الأمريكي خشية أن يؤدي استمرار التعطيل إلى تأخير تمرير الحكومة لـ2 إضافيين. مع بقاء ملف الوظائف العليا والوزارة الأمنية الأكثر حساسية وإثارة للانقسام.

0: وإلى موضوع آخر في الشأن العراقي أيضا مستمعينا، وعن لماذا لم يتم اختياره إلى رئاسة الوزراء. يقول محافظ البصرة أسعد العيداني: لأنه من مدرسة أحمد الشلبي. هذا ما قال محافظ البصرة أسعد العيداني الذي كشف تفاصيل اللحظة الأخيرة في مسار تشكل الحكومة، الحكومة الحالية، حكومة سيد الزيدي. ومتحدثا العيداني عن كواليس التداول السياسي الذي سبق حسم الاسم النهائي، مؤكدا أن اسمه كان ضمن قائمة محدودة من المرشحين الذين طرحت أسماءهم في الساعات الحاسمة دون إشعار مسبق. قال العيداني في حديثه أن المداولات الأخيرة لتشكيل الحكومة شهدت طرح 4 أسماء جرى تداولها في أروقة القرار، من بينهم صالح الحسناوي وحميد الشطري وهو نفسه، إلى جانب علي الزيد الذي جرى التوافق عليه لاحقا لتولي مهمة التكليف، مضيفا أن الحكومة تشكلت في النهاية على صديق له على حد تعبيره طبعا، مع التجديد على ضرورة دعم الحكومة الجديدة والمضي في إنجاح برنامجها. وفي سياق تفسيره لعدم تسميته لمنصب رئيس الوزراء رغم تكرار طرح اسمه خلال السنوات الماضية، ربط العيداني ذلك بما وصفه بالانتماء إلى مدرسة أحمد الشلبي، مشيرا إلى أن هذه المدرسة السياسية بحسب تعبيره كانت سببا في إبقاء شخصيات عدة خارج مواقع القرار التنفيذي الأعلى رغم أن تداول أسماءها في المرحلة في مراحل مختلفة. أضاف أيضا أن الفخر بالانتماء إلى هذا المسار الفكري والسياسي لا يتعارض مع غياب الوصول إلى المنصب، لافتا إلى أن أفكار أحمد الشلبي ما زالت حاضرة في النقاشات السياسية حتى اليوم، وتقرأ وتراجع من قبل فاعلين في المشهد العام على حد وصف. كما انتقد العيداني ما اعتبره استمرار الاصطفاف الخارجي داخل المشهد السياسي، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تميل نحو الولايات المتحدة فيما يذهب آخرون باتجاه إيران، معتبرا أن هذا النهج يمثل خللا في إدارة التوازن السياسي الداخلي، داعيا إلى تجاوز هذا الاستقطاب لصالح مشروع وطني أكثر استقلالا واستقرارا. مطلع هذا الأسبوع وبالحديث عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، ظهر ترامب بتغريدة له مطولة على تروث سوشيال يقول فيها أو وضع فيها التطبيع مع إسرائيل في المنطقة أو بالدول التي سماها في تغريدة، 8 دول تقريبا، منها السعودية والإمارات المطبعة أصلا وباقي دول الخليج، البحرين كذلك وقطر وعمان، إضافة إلى باكستان وتركيا ومصر، بالتوقيع على اتفاقيات إبراهيم والتطبيع مع الكيان الصهيوني أو استمرار الحرب. وكذلك إيران دعاها للمضي بهذا الملف، ووضع بحديثه وبسياق حديثه وضع هذا الملف بأهمية أو ربما أكثر أهمية من اليورانيوم المخصب واتفاق الحرب أو بنود الاتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. لكن ما ذكر اسم العراق على اعتبار أنه العراق هو جزء من اصطفاف هذه المنطقة. إذا وافقت إيران على سبيل المثال على هذا البند بالاتفاق، إذا كان رسميا فعلا كما يعني يطرح ترامب التطبيع مع الكيان الصهيوني، بالتالي شنو موقف العراق والحكومة العراقية أين ستذهب؟ أو هو رسم لإعادة إعادة تشكيل المنطقة من جديد، تشكيل نظام سياسي ربما هو مو فقط تطبيع راح يكون مع الكيان الصهيوني، إنما إعادة تصدير إسرائيل بين قوسين كقوة فاعلة جديدة في شرق أوسط جديد، معاد تشكيلة وفق معيار أو المعايير الأمريكية الصهيونية، وهذا خطر جديد في المنطقة، وبالتالي بطبيعة الحال سينسحب على العراق المرتبط بأمريكا من جهة، وأيضا مرتبط وجوديا بإيران من جهة أخرى. لبنى الفضل في هذا التقرير:
1: يرتبط الحراك الأمريكي الجديد لتوسيع اتفاقية أبراهام بمحاولة إعادة رسم التوازنات الإقليمية عبر ربط أي تفاهم محتمل مع إيران بإدماج إسرائيل ضمن المنظومة الأمنية والسياسية للشرق الأوسط. وفق طرح دفع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اتصالات مع قادة في السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والأردن وباكستان والبحرين، مؤكداً أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يقود إلى السلام والاستقرار عبر توسيع مسار التطبيع. الطرح الأمريكي أثار جدلاً واسعاً بين خبراء وسياسيين رأوا أن المشروع يتجاوز فكرة التطبيع التقليدية إلى إعادة هندسة النظام الإقليمي، وسط شكوك بشأن فرص نجاحه في ظل استمرار الحرب في غزة وتصاعد التوترات الإقليمية. وترى تحليلات أن واشنطن تسعى إلى تقسيم المنطقة بين دول منخرطة في النظام الجديد وأخرى خارجه، وأن العراق الحلقة الأكثر حساسية بسبب انقسام مواقفه الداخلية من التطبيع. وفي العراق عاد ملف التطبيع إلى واجهة السجال السياسي مع استمرار تجديد القوانين الرافضة لأي علاقة مع إسرائيل بعد قانون 2022 والأحكام القضائية الصادرة عام 2025 ضد مروجين للتطبيع، فيما أثارت تصريحات الباتريريك لويس ساكو جدلاً واسعاً قبل أن تؤكد الكنيسة أن المقصود كان التطبيع الداخلي وليس مع إسرائيل.

0: وإلى ملف الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، نفذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة في إيران مستهدفا مواقع عسكرية في مدينة بندر عباس الساحلية الاستراتيجية. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن قواتها أسقطت أيضا 4 طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إيرانية شكلت تهديدا في محيط مضيق هرمز. وأضاف سنتكوم إن الموقع في بندر عباس ضرب بينما كان يستعد لإطلاق طائرة مسيرة 5، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات شرق المدينة. وقالت وسائل إعلام إيرانية أيضا صباح هذا اليوم الخميس أن القوات الإيرانية أطلقت النار على 4 سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الأمنية في أحدث تصعيد يشهده الممر المائي الحيوي وسط التوترات المتزايدة في المنطقة. ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول عسكري قوله أن السفن 4 تجاهلت التحذيرات فتم إطلاق النار تجاهها ما أجبرها على العودة. وأعلن الجيش الكويتي في وقت لاحق أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله يوم الخميس أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية، وذلك عقب ما وصفه بهجوم أمريكي وقع فجرا قرب مطار بندر عباس. وتأتي هذه الضربات في ظل وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران ومفاوضات مطولة لإنهاء الحرب المستمرة 3 أشهر تتسبب في تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة عالمية. هذه هي المرة الثانية خلال 3 أيام التي تشن فيها الولايات المتحدة هجمات على أهداف في إيران، مؤكدا أن الضربات نفذت دفاعا عن النفس، ويهدد تجدد الأعمال القتالية استمرار وقف إطلاق النار الهش هذا. ووصفت سنتكوم تحركاتها بأنها مدروسة وبحجة دفاعية تهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أكد الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات دفاعية عن النفس إلى جانب أو على الجانب الإيراني يوم الاثنين الماضي، استهدفت مواقع صاروخية إيرانية وقوارب كانت تحاول زرع الألغام في المضيق. قال سنتكوم أن تلك الضربات جاءت لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية. من جانبها أدانت إيران الضربات ووصفتها بأنها انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار، متعهدة بأن الحكومة الإيرانية لن تترك أي عمل عدائي دون رد. كان الحرس الثوري الإيراني قد قال يوم الثلاثاء الماضي أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية وأطلق النار على مقاتلة وطائرة مسيرة أخرى دخلت المجال الجوي الإيراني دون أن يحدد توقيت ذلك. وخلال حديثه للصحفيين في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، قال ترامب إن إيران لا تملك خيارا سوى التوصل إلى اتفاق، مضيفا إنهم يتفاوضون وهم في وضع صعب للغاية. وشدد ترامب على أن الاستراتيجية في الحرب لن تتأثر بالانتخابات للتجديد النصف الأمريكي المقررة في تشرين الثاني، وقال ربما نضطر للعودة وإنهاء الأمر وربما لا. ورغم أن ترامب أبدى نبرة متفائلة خلال عطلة نهاية الأسبوع قائلا أنه اتفاق سلام مع إيران تم التفاوض عليه إلى حد كبير، لكنه عاد وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء أنه غير راضي عن مقترح طهران. جاءت تصريحاته بعد أن بث التلفزيون الرسمي الإيراني تقريرا تحدث عن مسودة اتفاق مزعومة تضمنت إعادة فتح مضيق هرمز وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، وهي تقارير نفى البيت الأبيض صحتها وصفها بأنها مختلفة بالكامل. وكان الجانبان قد أشارا إلى أن أو إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق في أواخر الأسبوع الماضي، ما أثار انتهاكات بقرب إعلان رسمي، إلا أن طهران سارعت للتحذير من أن الاتفاق ليس وشيكا، في حين قال ترامب أنه وجه مفاوضيه بعدم التسرع في إبرامه. أيضا في ذات السياق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. جاءت تصريحات ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، قال ستكون المضائق مفتوحة للجميع ولن يسيطر عليها أحد وسنشرف عليها نحن، وسوف تتصرف عمان مثل أي دولة أخرى، وإلا فسيتعين علينا تدميرهم. ويرى مراقبون طبعا هذا في إشارة إلى الاتفاق الذي لو يعني لاح في الأفق ما بين أو الحديث عن اتفاق يجري بين سلطنة عمان وإيران لإدارة مضيق هرمز، على اعتبار أن جانبي المضيق هو يعني تحت الحدود العمانية الإيرانية. أيضا مراقبون يرون أن سلطنة عمان تسعى بفضل علاقتها المتوازنة مع إيران والولايات المتحدة ودول الخليج إلى لعب دور الوسيط المحوري في صياغة ترتيبات بحرية جديدة، مع التأكيد على أن أمن مضيق هرمز يجب أن يدار من قبل دول المنطقة لا عبر تحالف عسكري خارجي. بالمقابل قال وزير الحرب الأمريكية بيت هيغزيث يوم أمس الأربعاء أن الرئيس دونالد ترامب هيئ الظروف لحماية الشعب الأمريكي والعالم من تهديد حصول إيران على سلاح نووي، وذكر أيضا أن الاقتصاد الإيراني يتكبد خسائر فادحة، معتبرا أن ذلك دفع طهران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات. وأكد وزير الحرب الأمريكي أن واشنطن مستعدة للقيام بعملية عسكرية في حال عدم ضمان حيازة إيران للسلاح النووي. وفي ذات السياق أيضا أعرب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن أمل بلاده في تحقيق تقدم بشأن التوصل لاتفاق مع إيران خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. روبيو قال خلال اجتماع في البيت الأبيض، نقلت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة تريد إبرام اتفاق وهناك مؤشرات على وجود بعض التقدم والاهتمام، وأضاف سنرى خلال الساعات والأيام المقبلة ما إذا كان بالإمكان تحقيق تقدم فعلي. وفي توطئة إخبارية أخرى أيضا مستمعينا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء أنه غير راض بعد عن الاتفاق مع إيران، ومضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد. وأضاف للصحفيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، وتابع قائل إيران عازمة للغاية وترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق ولم تصل إلى ذلك بعد. نحن غير راضين عن الاتفاق لكننا سنكون راضين أما أن نصل إلى ذلك أو سنضطر إلى إتمام المهمة أو المهمة. وأشار إلى أن فتح مضيق هرمز بموجب اتفاق إطاري محتمل مع طهران سيكون بشكل فوري، لكن المضيق لن يخضع لسيطرة أي جهة. وقال سنراقبه لكن لن يسيطر عليه أحد، هذا جزء من المفاوضات الجارية، إنهم يرغبون في السيطرة عليه، لن يسيطر عليه أحد، إنها مياه دولية وستتصرف عمان مثل غيرها تماما، وإلا فسنضطر إلى ضربها. ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق بعد عن تصريحات ترامب بشأن سلطنة عمان، كما لم يصدر سفارة عمان في واشنطن تعليقا بعد. وأضاف ترامب أنه غير مرتاح لفكرة حصول روسيا أو الصين على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. بالمقابل وصف البيت الأبيض يوم أمس مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني وتعهدت بموجبها الولايات المتحدة بإنهاء حصارها الموانئ الإيرانية بأنها مفبركة بالكامل. وقال الرئيس الأمريكي عبر أحد حساباته الرسمية على منصة إكس أن هذه التقارير من وسيلة أو وسائل إعلام إيرانية رسمية ليست حقيقية، ومذكرة التفاهم التي نشرتها مفبركة بالكامل، وينبغي ألا يصدق أحد كلمة واحدة مما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية. بالمقابل رأت تحليلات وتقارير صحفية غربية أن هذه الحرب نهايتها شيكة بين واشنطن وطهران، تقرير للبنى الفضل.
1: توقع تحليل لصحيفة زودويتشا الألمانية نهاية وشيكة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وكتبت أن الطرفين أصبحا أقرب إلى التوصل إلى تفاهم، ويبدو أن النظام في طهران هو الطرف الأكثر رضا عنها. وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته للتواصل أن هناك وثيقة تم التفاوض على معظم بنودها، وأضاف أن الجوانب الأخيرة لا تزال قيد النقاش. وقد حرص ترامب على استخدام نبرة رسمية، مشيرا إلى أنه يتحدث مباشرة من المكتب البيضاوي بعد سلسلة من الاتصالات الهاتفية. وقد تحدث مع ولي العهد السعودي ومع قادة كل من مصر وقطر وباكستان وتركيا، وهم جميعا بحسب ترامب حذروه من شن هجوم جديد على إيران. أما رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو فكان الوحيد الذي له على ما يبدو رأي مختلف، ومع ذلك قال ترامب أن المحادثة معه سارت بشكل جيد. وكان كثير من المحللين توقعوا استئناف الحرب من جديد، فقد بقي قائد الجيش الباكستاني الذي يتوسط بين أطراف النزاع في طهران حتى السبت، بينما توجه رئيس الوزراء الباكستاني إلى الصين. وكان المشهد أشبه بدبلوماسية اللحظات الأخيرة، بل أن ترامب نفسه قال صباح السبت أن فرص التوصل إلى اتفاق 50-50. وكشف التقرير الألماني أن النظام الإيراني لم يقدم تنازلات كبيرة، لكن من حيث المبدأ يبدو أن نظام الجمهورية الإسلامية راض عن البنود الحالية، إذ أنها تستند إلى وثيقة إيرانية تعود إلى أوائل آيار الجاري. وبحسب هذه البنود سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية مقابل أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز، ما يسمح لمئات ناقلات النفط العالقة بالعبور عبره، كما سيتم الاتفاق على هدنة لمدة 60 يوما، سواء في الحرب مع إيران أو في المواجهة بين إسرائيل وميليشيات حزب الله اللبنانية. وخلال هذه الفترة سترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني، وهي العقوبات التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى عام 2018. وهذا يعني أن إيران ستتمكن مجددا من بيع نفطها بشكل رسمي بعدما كانت تضطر سابقا إلى بيعه سرا وبشكل شبه حصري للصين. أما موقع أكسيوس فقد ذكر أن مضيق هرمز سيفتح أمام السفن من دون رسوم عبور، وأن إيران ستزيل أيضا الألغام البحرية الموجودة فيه. لكن الخطاب الإعلامي الإيراني يبدو أكثر حذرا، إذ يشير إلى أن طهران لا تنوي فتح المضيق بالكامل فورا، بل ستزيد تدريجيا عدد السفن المسموح لها بالمرور.

0: وعن الفكرة أو الشرط الجديد الذي وضعه ترامب لإيقاف هذه الحرب وإنهائها، وهو التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل دول المنطقة. ترامب يقول أن دول الشرق الأوسط مدينة بالانضمام إلى تفاهمات إبراهيم للتطبيع مع إسرائيل، وأضاف في تصريحات الصحفيين في البيت الأبيض أنه ليس متأكدا من ضرورة إبراهيم أي صفقة مع إيران إذا لم يوقعوا، في إشارة إلى الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيات، معتبرا أن المسار الحالي أثبت نجاحه وفعاليته. وأشار الرئيس الأمريكي لأن عددا من الدول انضم بالفعل إلى الاتفاقيات من بينها الإمارات العربية المتحدة، واصفا إياها بأنها دولة شجاعة ورائعة، مضيفا أن التجربة ناجحة جدا وفعالة جدا. وأوضح ترامب أن انضمام مزيد من الدول سيكون أمرا جيدا جدا، لكن من السعودية لكل من السعودية وقطر. وبالتالي تهديد دول المنطقة بإيران، مو بالحرب على إيران، بإيران أو الانضمام إلى الاتفاق، هذه الفكرة كانت مطروحة وكانت تخوف من عزها من سنوات، يعني من الخمس سنوات الأخيرة كان ممكن أن تستخدم الولايات المتحدة إيران لغرض إفزاع دول الخليج ودول المنطقة مقابل الانضمام والتوقيع إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. الصين الحليف الاستراتيجي المهم الأبرز لإيران، وبعد الزيارة التي وصفت بالتاريخية لترامب إلى بكين العاصمة الصينية ولقاء الرئيس الصيني، يبدو أن الحسابات تغيرت وبدأت تخرج من بعدها الجغرافي الصين مقابل حساباتها النفطية. بعد الزيارة ناقلات غاز أمريكية اتجهت إلى الصين مباشرة مقابل أيضا إعادة تموضع نفط إذا صح تسميتها للصين، وإيجاد مصادر بديلة للنفط الإيراني اللي كانت تعتمد عليه مصافي أباريق الشاي كما توصف في الصين. هذه المصافي الصغيرة صغيرة الحجم لكنها بأعداد كبيرة، وتنتج يعني منتجات نفطية بكميات كبيرة وهائلة داخل الصين وتصدر حتى إلى العالم. كانت تعتمد على النفط الإيراني الرخيص الذي يباع لها بسعر تفضيلي بسبب العقوبات المفروضة على إيران، وكانت الصين هي فقط اللي تشتري هذا النفط. انقطع هذا النفط الآن بسبب إغلاق مضيق هرمز وانحسرت كمياته، وبالتالي يعني الاقتصاد الصيني اقتصاد الطاقة الصيني اللي كان يعتمد بشكل كبير على هذه المصافي وهذا المنتوج بدأ يبحث عن مصادر أخرى متجاوزا يعني وجوده الجغرافي أو علاقاته الاستراتيجية مع حلفاء في المنطقة. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: لسنوات شكل النفط الإيراني جزءا مهما من معادلة الطاقة الصينية، فقد استفادت بكين من الخصومات التي قدمتها طهران تحت ضغط العقوبات الغربية، والتي وصلت وفق تقديرات خبراء في سوق الطاقة إلى ما بين 8 و10 دولارات للبرميل. لكن أزمة هرمز غيرت الحسابات، فالتدفق الذي كان يبدو مربحا ورخيصا تحول في لحظة توتر إقليمي إلى مصدر قلق استراتيجي، وكلما زادت احتمالات تعطل الملاحة أو ارتفاع كلفة التأمين والشحن أصبح النفط الإيراني أقل جاذبية حتى لو بقي أرخص من منافسيه. في هذا السياق جاءت المؤشرات الأولى على عودة الطاقة إلى قلب العلاقة بين واشنطن وبكين، فبعد قمة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في 14 من الشهر الجاري، أبحرت 4 ناقلات غاز أمريكية باتجاه الصين في خطوة قرأها مراقبون باعتبارها أكثر من مجرد صفقة تجارية. الجغرافيا السياسية دفعت الصين إلى الخروج من الحسابات التجارية الضيقة والدخول في حوار جيواقتصادي أوسع مع إدارة ترامب. فشراء الطاقة الأمريكية يمنح بكين برأيه هامشاً تفاوضياً في ملفات أكبر من الرسوم الجمركية إلى التكنولوجيا والقيود الاستثمارية. ولا يعني ذلك أن النفط الأمريكي هو الخيار الأرخص للصين، لكنه يوفر لها 3 مزايا لا يوفرها الخام الإيراني في لحظة الأزمة: تنويع الإمدادات بعيداً عن مضيق هرمز، تحسين موقعها التفاوضي مع واشنطن وتوجيه رسالة إلى طهران بأن أكبر زبائنها قادر على البحث عن بدائل دائمة إذا أصبحت الإمدادات الإيرانية عبئاً أمنياً. بالنسبة إلى واشنطن، يبدو التحول الصيني مكسباً مزدوجاً، فمن جهة يفتح باباً أوسع أمام صادرات الطاقة الأمريكية إلى أكبر مستورد للنفط في العالم، ومن جهة أخرى يزيد الضغط الاقتصادي على إيران عبر تقليص قدرتها على الاعتماد شبه الحصري على السوق الصينية. لكن تداعيات التحول لا تقف عند إيران، فدول الخليج تراقب المشهد بقلق واضح. تستورد الصين نسبة كبيرة من احتياجاتها النفطية من المنطقة، وإذا بدأ الطلب الصيني يتحول تدريجياً نحو النفط الأمريكي أو مصادر أخرى بعيدة عن هرمز، فإن ذلك قد يعيد توزيع الحصص داخل سوق الطاقة الآسيوية. في المحصلة، لا تبدو الصين كأنها تشتري النفط الأمريكي لمجرد سد نقص طارئ في الإمدادات، إنها تستخدم الطاقة كأداة توازن بين ثلاث دوائر متداخلة: تقليل المخاطر القادمة من هرمز، الحفاظ على علاقتها المعقدة مع إيران، وفتح قناة اقتصادية حساسة مع واشنطن.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

0: مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: لا بأكده كتير.
0: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم هي حكاية إسماعيل. طبعا من الطبيعي الإنسان بل يعني من الأشياء الجميلة أنه يضع نصب عينه هدف معين. 3 سنوات للسادس إسماعيل، السنة الثالثة هي سنة الخطر، يريد كلية الطب، جاب معدل وإحنا نعرف الآن 94 ما دخل كلية الطب، فجاب 94 للدور من الدور الأول. طبعا أكل بدال هي الكليات الأهلية، هو الابن الأصغر للعائلة، لكن نعرف متطلبات الجامعات الأهلية كلية الطب عام صعب، إنفاق كبير، الأب متقاعد، الأخوان كل من في عمله، ويمكن أن يصير تكافل بين الأخوان، يشتركون كلهم بسلف ويساعدون أخوهم في الدخول إلى جامعة. لكن عند إسماعيل هذا الهاجس أنه جامعات الأهلية جامعات غير مرغوب بها وما تحقق طموحها. هذا البديل، تعال يا أخوي نساعدك، كل إحنا نساعدك، هذا اللي يشترك هي قسطين نقدر نسجن، يدخل لا تضيع حلمك. في نفس الوقت إسماعيل ما يدير أخوانه، يعني يدخل الجامعة الأهلية، بالتالي هو يحس أنه وكأنه ما داخل الجامعة، عنده قراءات لهذا الوضع، يريد جامعة أصيلة. لكن كيف؟ الحل الوحيد هو ومرهق أكثر من ما هو في العراق هو جامعات لخارج القطر، جامعات الكليات الطب أو المجموعات الطبية في كلية عين شمس في مصر هي الكلية الأنجح والأوفر حظا حتى بعد التخرج والعمل في مستشفيات دول أوروبية.

نعم، أكو عقبة أخرى وهي الأم. الأم اللي ضغطها صاعد وسكرها مرتفع ومنهارة لما قدم هذا الاقتراح أنه خليه يروح يدرس مصر، يقدم أوراقه ويكمل ويدرس بعين شمس أو الإسكندرية، يعني لا بأس، جامعات أصيلة ودراسة بها مهينة ومعترف بها عالميا. الولد طموح لا ينظر لنفسه بأن يكون طبيب في العراق وبعدين يأخذ الدرس دكتورة وماجستير يفتح له عيادة، فقط لا، هو أكو أشخاص شباب عندهم تطلع وطموح يكاد أن يكون مطلق، يعني عجيب. يقول لك أنا هذا البلد أشوفه ما يصلح، أنا أخذ كلية الطب أدرس وأخذ أطلع من العشر الأوائل وأروح أدرس في ألمانيا بورد، وهي هاي حياتي، ويمكن أروح لأي، حتى لو رجعت إلى العراق وتعينت من الممكن أنه إذا أتقدم لعرض أن أعمل في مستشفيات أوروبا، فعندي المؤهل، أنا دارس في ألمانيا، أنا في كذا. هذا الطموح ما تشوف الأم، تشوف الأم كلية الطب هنا تأخذ هي يا أمه بك تلقى لك تعيين وكذا، ودرس بعدين واخذ الدكتورة والماجستير وافتح لك عيادة ونفتخر بيك وقدام عيني. هذه القراءة الواقعية للحياة، لكن هو يشتغل على طموح أوسع. عرفت الأم هذا الخيار الجائج هو إسماعيل، قالهم عين شمس يعني أقساطها كذا، سنوية إضافة إلى كذا كذا، تطلعون أنتم بالسنة وي مصاريفي وي الفلوس القسط، يعني أنتم تطلعون 12 مليون ربما 13 مع ذهابي وإياب إذا تريد تشوفوني أو كذا. مو كل العالم عنده استعداد لهذا المبلغ، والناس نعرف أكو ناس جاي تعيش بيوم، طلعت للشغل أكلت، لما ما طلعت للشغل ما أكلت. واللي عنده عوائل وإخوانه متزوجين وعندهم التزاماتهم، كل يوم تسلم الراتب توزع، هذا للنت، هذا للمولد، هذا اللي يطلبني، هذا للقسط، وماشي الأمور. يعني حياتنا بصراحة بصراحة على الأغلب ترجع برها منا ومنا ومنا. حتى الموظف اللي هو يعني محسود، الموظف هو يعني مسكين، هو ناجي من الفقر بس محروم من الغنى. الوقت يداهم إسماعيل، ماكو وقت، بقى شهر ونعرف طبعا هذا شهر، وبالتالي إذا رحت متأخر راح تدخل كورسات يسمونها مولات، إنه يصير تدريسك اللي تأخرت به الدرسة

بمول والدرس $50. وسألونا أنا هاي صار بيع ببنتي يعني، وتأخر اسماعيل لملمه وجوازك ومنا، واتصل بجروب شخص جروب يشتغل معاهم ويرتب الوضعية ويطير اسماعيل. وصل متأخر اسماعيل، قدم أوراقه قبله، قدم أوراقه والتحق بالمول حتى يكمل الدرس، حتى يكمل $50. والأهل بدأوا يعيشون حالة تقتير، دير بالكم. والأم تبكي وقلبها مشلوع، ورادتها بابنها قبالة عينها، والجامعة هنا أهلية. الأمور صارت بخير، إسماعيل راح. لكن إسماعيل عاش بالبداية مع القلق الدراسي، أنه أنا خاف يعني القلق مرات يقيد حتى الطموح. شوف تدخل إلى عالم واللغة الإنجليزية، وما يشتغلون على اللغة الإنجليزية اللاتينية، ولازم خوفه على مستقبله وعلى الدراسة الصعبة، خوفه من الدراسة الصعبة، خوفه على أنه ما يحقق النجاح، وأهله هم لا يدفعون مبالغ بالشهر هكذا ورقة وغير الأقساط السنوية، وإضافة إلى الهومسك حنين، لأنه هو أصغر واحد من البيت، مدلل، كل شيء يجي لك، كل شيء يوصل لك، كل شيء، وعايش حياة الألفة العائلية والاجتماعية، تحديدا الناس اللي يسكنون بأحياء شعبية تصير بينهم ألفة أكثر من بقية المناطق، جارة صديقة، فعاش الهومسك. في يوم من الأيام إحنا أكو متغير، سيحصل متغير نفسي في حياة إسماعيل.

شنو هذا المتغير النفسي اللي صار في حياة إسماعيل؟ قاعد في أحد الكوفيات مع أصدقاء، تعال قاعد خلنا نغير جو، يواسونه من جنسيات أخرى، سوري لبناني خلايجي، تعال قاعد خلنا نسولف هنا بالكوفي، شربنا رقينا نوسع صدرنا، كل احنا ظروفنا صعبة، كل احنا جينا ما يخالف نتحمل فراق الأهل وكذا، لدرجة يعني إسماعيل ظل ما يرد على اتصالات والدته. وصى أخوانه قال لهم لا تخلونها تتصل بيها ولا تقلون اتصل بيها، بس أسمع صوتها، أخذ جنطي وأرفس كلية الطب وأرجع، فخلوني صامت. كلش قل يعني روحها رقيقة صارت بعد ما تتحمل، يعني هم سقاتل، أكو ناس على معرفة بيهم أصابهم المرض بسبب الهمسك، وضرر الكبد وضرر القلب وضررت أعصابهم ووصلوا إلى الموت، ومنهم من مات بصراحة. يعني قصص موت المهجر يعني حقيقة يعني وألف فيها كتاب، فيها قراءة نفسية وقراءة ثقافية، أشياء كثيرة يعني، هي الغربة مو سهلة بصراحة، تحديدا للشخص اللي هو عنده ألفة اجتماعية داخل بلاده داخل عائلته، قاعد ويصبرون بي ذول الخلايجة والسعودي والسوري والمغربي، ويا بجامعة عين شمس، جامعة راقية عليها العين صراحة. أي طبيب يريد فعلا يحقق مستقبل ينظر إلى مستقبل يروح لها هي، وأكو جامعة أيضا لها تقديرها في عمان. الكارثة جاي ساكت وكاظم نفسه وجاي يشرب قهوة مع أصدقائه.

عرف واحد كانت عراقي من أصحاب البشرة السوداء، اسمه هشام، هشام سابق إسماعيل بسنة، وعايش هذا الألم. عرف اجا يمهم، سلام عليكم، شبيك يا أخوي أنا عراقي مثلك، وطلع من نفس محافظتك اللي هدا هدا كل احنا عشنا هذا. طبعا الوجوه اللي شافتهم هم كاظمة غضب، هذا بس بيشو سمعوا الغني هم بيشوية الربع. قال له اهدى، هذا اللي تمر بيه ترى انا مار بي مأذيني، بس بعدين شوي شوي راح تتأقلم مع المكان وكذا. انت منين تعارفه؟ وشعر هشام بالألفة تجاه هذا الشاب، وهو ايضا انا من المحافظة الفلانية المنطقة الفلانية، اهلا وسهلا بك كذا. وانا طلعوا بينهم اصدقاء مشتركين وذكريات بين هذول الاصدقاء فنفس الجامعة ايضا. هشام سنة ثانية كلية طب، فقال لأخوي يعني التقوا ثاني يوم في مكان في كافيترية الجامعة وسولفوا وكلوا لفات، وقال له شوف هذه الجمعة القادمة أنا عازمك ببيتي، أنا مستأجر شقة. قال له والله هي، قال له والله ونقعد ونسولف يعني نخرج من هذا الروتين القاتل في الدراسة ورتابة المحاضرات وغيره والترجمة. قال له ما عنده، هو شنو يريد هشام؟ يريد يسحب إسماعيل إلى منطقة الألفة، لأنه هو عراقي من نفس المحافظة بينهم ود وكذا. فحس إسماعيل بينه فعلا هو محتاج إلى عراقي من نفس مدينة يقعد وياه ويتغدون، ياخذوا يجيبوا لهم سمكه ويسوون على اكله عراقيه. فرح راح للموعد، من اسماعيل راح للموعد دخل فتح له الباب الرجل ورحب، جايب هم ايضا وياه علبه حلويات وليش كلفت نفسك وكذا، لا ماكو شيء واجب. ما كان يعرفه اسماعيل، ما يدري اسماعيل انه هشام وبهذه الشقه اخته ايضا طالبه كليه طب سنه ثانيه، ما يدري ان البس من دخل سلام عليكم، اجى فنجان قهوه جايبه بنيه محجبه بشره سوداء مثل اخوها طبيعي. عرفه قال لها هاي اختي رباب سنه ثانيه، بنت شخصيه واثقه من نفسها صاحبه قوام. قعدوا وشربوا، هي اللي مهيئة الوجبة، فشم أكو ريحة سمك مشوي وأكو أشياء شامها في يعني في حياة العائلية، رائحة الدولمة ورائحة هاي التفاصيل البرياني. اليوم اللي قضاه معاهم اللي هو يوم الجمعة كان أنسى كل شيء، عاش ألفة وكأنه فعلا بس يفتح الباب يطلع يلقى نفسه بالعراق بالمنطقة مالتهم يعني شعر، أو يركب له سيارة كوستر توديه من العشار لمكان فلان، هيجي شعور تملك أنه هو الآن داخل بلاده. أنقذه هشام، أنقذ إسماعيل من هومسك، بداية هومسك قوية، والهومسك حسب تجربة المسافرين يختلف من شخص إلى شخص حسب الوعي والانتماء. يعني اللي شرد من بلد يشعر بأنه يقتل أبناء كل يوم ومتأذي وما عنده حلول، من يروح يوصل إلى بلاد المهجر يشعر بأنه تحرر، أكو طلع من مكان هو كان يضغط عليه، وأكو واحد لا هو يروح يريد يدرس، أكو مجبر أن يسافر. فهذا هذول يتعطل أو يتأخر شفائهم من الهومسك الحنين إلى الوطن. قضى ليلة جميلة ويوم جميل للمغرب، طلعوا إلى مكان آخر تمشوا وأكلوا مرطبات وراحوا. هذول طبعا عائلة يعني هشام وأخته رباب، من والدهم يجيهم كل 6 أشهر 4 أشهر يجي يشوفهم ويطمئن عليهم، وهاي الشقة مأجرها لهم، يشوف أولاده شنو محتاجين، إضافة إلى أنه الرجل تاجر يعني يشوف السوق المصرية ويربط بينها يعني أن عنده أصدقاء عمل، فهي تجارة وبنفس الوقت هي سياحة ومتابعة أوضاع أولاده أو ولده بنته وابنه.
اجى الاب يوم من الايام فاتصل بي اسماعيل قال تعال والدي اجى ومسوين اكل تعال نقعد ريدي يتعرف عليك. راح الفجر لقى مو بس الاب جاي ابو هشام وامه وياه ويا اهلا وسهلا مسوين اكله حلوه والتمه وتعرفوا على اسماعيل هم ناس وما يعني من اصحاب البشره الصدق. واسماعيل نسيت يعني نوهده اسماعيل من العوائل الشقره يعني عيونه خضر شعره اشقر ابيض هو من العائله البيضاء مع السمر. شافوا شخصيته وجهة نظره وتطلعاته للمستقبل وماذا يريد الولد ما أنا لازم أطلع من العشرة الأوائل لازم أنا أروح أدرس الدكتورة والماجستير في ألمانيا على نفقة اللي يطلع هذه معلومة اللي يطلع من العشرة الأوائل في جامعة عين شمس يروح يدرس في ألمانيا أو في أي بريطانيا على نفقة الماجستير والدكتورة على نفقة الألمانية ذول يعتبرونهم من الأذكياء وأهلا وسهلا بهم أكو اتفاقية في التعليم العالي أو كذا بهذا الشكل بين دول على علاقات مؤسساتية حلوة. أفو شخصيته الولد وتطلعاته اللي هي لا تختلف عن تطلعات البنت لا هو شام يريد يخلص كليته يرجع للعراق يدرس بعدين ماجستير دكتورة وتدبر الأمور وشون أم عنده انتماء لي هذا بدأ يتحرر من إسماعيل يتحرر من الهومسك وخلى الهدف هو معالج هدفه وما ينفقون أهله وتعبانين عليه معالج لنفسيته يعني. النجاح هو راح يعطي سعادات وفعلا إسماعيل يعني ما عنده أي تلكم من الطلاب المجتهدين جدا يثنون عليهم أساتذتهم يقتربون منهم الأصدقاء بحاجة المساعدة وكذا وللعلم كلية الطب كلية درخ يعني ومثل الهندسة اللي هي كلية يعني النظريات وكلية الأرقام والحصاد شوي متعبة هاي درخ شوف هسه طالب كلية الطب قاعد يدرخ الليل كله ويحضر عملي ونظري درخ احفظ لا تفكر هواي كل شيء بس احفظ هاي التفاصيل احفظ هاي المصطلحات احفظ هذه العلاجات هذه الأمور. هذه البنت اللي عرفها إسماعيل رباب أخت صديقة هشام اللي أصبحت أيضا صديقة البنية هي تساعد الطلاب ماديا يحكم والدها زي أي واحد يحتاج صرع ده ظروف الحوالة مع الأهل ما توصل تتأخر الداين تساعد صارت هي وكأنها رئيسة جروب يضم العراقيين هناك اللي جاي استوها ما تعرف وين تأجر يقولوا لها روحي إلى رباب تروح تعرف مكانات يأجرون بين شقق للطلاب وتتفق وتعرف العقد وترتب وضعيتها وتأمن على العراقية وتقولها مع السلامة وتليفوني شو ياي وتليفوني يمك تحتاجين شيء لا ابنيه مبهرة والكل يحبها ويحترمها لكن هي صاحبة بشرة صبرة لكن جميلة الملامح بدأ إسماعيل يعني يرق قلبه لهذه المنزل الأشقر الأبيض والخضر يعشق شخصية هذه البنت وليس عليها من عيب إن كانت صحت بشرة سود ما يهم هذا الأمر ما يعني هذه البنت بروحها طبيبة ستكون جراحة ويتابع وياها الأمور ويساعدها في بعض التفاصيل. في يوم الإجازة راحوا وصلوا إلى إجازة لازم يرجعون إلى أهلهم. إسماعيل شنو اللي يسوي؟ إسماعيل يتأخر في الرجعة إلى أهله يحط بحساباته مصاريف الذهاب والإياب اللي راح يتكفلون بها أهله يعني الطيارة تقريبا 600,000 دولار ذهاب إياب وغيرها يعني راح يخسرون يذبونهم 1.5 مليون وكذا إضافة إلى القسط وغيرها فبقى ما راح وياهم يا شنو المو قالهم لا أنا أبقى هاي الفترة مشكلة بقى كل أصدقاء اللي بقى وبقى واللي راحوا اللي هو يا بالسكن واللي رجعوا لأهلهم رجعوا أغلب أهل المغرب وسوريا وفلسطين وباقين يبقون في السكن أيضا عندهم تقديرات مالية أهلهم ما يقدرون يدفعون كافي خلنا نبقى هنا وانتهي. في فترة الدراسة في فترة العطلة شو يسووا
الحبيب إسماعيل اللي قاله عمل في مطعم، يعني فيه هو فندق وبي مطعم، هذا أبو الفندق هو ابنه طالب معاهم في كلية. قال لي الوالد ذول خطيئة، هذا عراقي وذاك فلسطيني وهذا سوري، هذول خطيئة خليه يشتغلون هالثلاث أشهر أربعة أشهر بالفندق. وقال له أبوه خليه يجون، أيضا كانوا حصلون أيضا بالدولار ومرتبين وضعهم. خابرونا أهلي، خابرهم ليش ما تجي يا ابني؟ لا والله اشتغلت والحمد لله. تشتغل شو؟ قلنا هاي الفترة وهاي أطلع. بدأ يشعر إسماعيل بالاشتياق لرباب. يمتى ترجع؟ يمتى تخلص العطلة؟ يتصل بأخوها واتساب ويحكي وياه ويقولها سلمني عليها. وصل إلى مرحلة بعد لا هذه البنت يعني اختبر قلبه، فأخبر القلب بأنه هذه البنت أنا أحبها ولابد أن تكون زوجة لي.

نعم، ايش سووا؟ اتصل بأهله، اتصل بواحد من اخوانه، قال هذا يعني اخوه صديقه واكثر واحد هم مساعده ماديا، ساعد الاب والام يلملم منه ومنه ويودي اخوه، قلب على اخوه قال له شوف راح ارسل لك فيديو البنيه اللي بالفيديو السمراء، ركز لي عليها. شنو الموضوع؟ قال له ركز لي. دز الفيديو، بنيه تحكي ويا العراقيين، واقفين مجموعه من الجنسيات والعراقيين تحكي لهم على اكو صارت مشكله وكيف يمكن نحلها وكيف يمكن نفكر في الجامعه، لا تطلعون تظاهرات، لا تطلعون، اكو مشكله صارت. دز الفيديو لاخوه وتبعوا له اخ هاي البنيه السمراء صاحبه البشر السوداء، بنية شخصية وقوة شخصية ولبقة متفوهة منطقية خطابها حلو. قال له ايه هاي شنو خليجية؟ قال له لا لا مو خليجية هاي عراقية. قال له ايه بخوش بنية مبين انت شخصية، هاي طبيبة؟ قال له اي طبيبة، هاي ابوها تاجر من نفس المحافظة مالتنا ووضع هيك اخوه صديق حكى وياه على كل التفاصيل. قال له المطلوب شنو؟ قال له احبها ولازم اتزوجها. يا بهي تحبك تعرف انه؟ قال له إيه أحس أنه بيني وبينها إعجاب لكن حد الآن ماكو اعتراف. قال له تأكد من البناء البداية. قال له هذا العائق اللون، يعني أنت ما فكرت بتعدنا أم وأب متطرفين بهذا الموضوع؟ كنت تطرف؟ قال له ما أعتقد أنت راح. قال له وإذا ما قبله ما عندي مشكلة، أنا وصلت إلى سنة هذا هكذا كلية الطب سنة رابعة وما بقى شيء لتحديد مستقبلي، وهذه البنت ما أقدر فوت، هاي شخصية جميلة. وقال له ما تقبل يا أخوي، أنا أقول لك أنا موافق، وأقول لك روح خذ راحتك وتزوج، بس أنت أولا طالب، اثنين جاي يصرف عليك. قال له ما لك علاقة، أكو ترتيبات في حياتي، أنا مسؤول عنه. شنو اللي يفكر بي؟ اسمعني، هو بالبداية أنه طاهم حلم. قال له وروح قل هذا الكلام. قال له لا أقل لأمي ولا، روح تأكد من البنية تحبك أو لا، بعدين نلقانا صفة. وش يفكر؟ يفكر إسماعيل إنه يتخرج من الكلية متأكد يجيب من العشرة الأوائل، وبعدين يسافر إلى ألمانيا متأكد من البنية الذكية جدا أن تطلع من العشرة الأوائل. كان رهانة على هذا. وأكو قلة أي اثنين متزوجين كويج قرار، اثنين متزوجين طلعون من العشرة الأوائل ينقلونهم إلى ألمانيا أو بريطانيا ويدرسون هناك، والشقة والصرفيات كلها من الدولة مدعومة. شنو المشكلة؟ وضح المسألة لأخو. قال له هاي، قال له إذن ماكو داعي من الآن نحكي، أنت بالبداية اترك الموضوع، تأكد لي من عدها وانجح وطلع من العشرة الأوائل وبعدين نسولف. قال له خاف تروح من إيدي؟ قال له لا ما تروح، أنت بس روح أكد إلى الحب راح يخليها مقاومة. فعلا اجت اتصل باخوها بالليل، قال له شوف يمكن وجها لوجه ما اقدر احكي وياك، بس انا راح اقول لك اياها، انا تعجبني اختك ورايتها وخريطه طريقي كذا كذا، واثنين نطلع من العشرال ونتزوج. قال له زين ولون ما عندي مشكله، وين نلقى احسن من عندك يا اسماعيل يا مؤدب يا مهذب يا وسيم؟ ولون اهلك يقبلون تتزوج واحده لونها اسود يعني وانت كلش ابيض؟ يفكرون بالإنجاب، ما يريدون هذا الخليط، هاي ترى أكو عقليات كذا، إحنا ما عندنا مشكلة. قال له بس تأكد لي من أختك عدها إعجاب اتجاهها أنا كلش أحبها. قال له تطمئن راح أدري بهاي المسألة، بس ما عاد راح أحكي وياه. فعلا حكوا ابن، قال له الولد يريدك، قالت له يستاهل، شخصية قوية وواثقة من نفسه. حكوا ويا أبوه، قال له والله يا ابني أنا ما عندي مشكلة إذا هم اثنين هم متوافقين وعندهم رؤية مستقبلية إن يطلعون من العشرة الأوائل ومتزوجين هناك ويتزوجون في ألمانيا وألمانيا وبريطانيا، تنفق عليهم اللي نعرفه وما عندنا مشكلة بالإنفاق، ساعدهم، أنا يعني خلقت كأب أساعد بنتي وأساعد ابني وأساعد كل من يحبه ويريد له الخير، بس تأكد لي من أهل البنت. خابرة قال له أبشرك أمي وأبوي وهي موافقين، وإحنا راح نرجع بعد عشرة أيام، بس أهلك يقولوا يعني شون؟ قال له مالك علاقة، اللي يصير هو أنه ختجي إجت طبعا طلبها من إجازتها، قعدوا وسولفوا بكل التفاصيل، بيّن لها مدى تمسك بيها وأنه مستحيل لو رضوا الأهل لو راح أقاوم، بس إحنا خلينا نجتهد خلال هذه الفترة نوصل إلى السنة الحاسمة ونطلع من العشر الأوائل ونسافر إلى ألمانيا.
فعلا مسكوا بحبهم، مسكوا بطموحهم، عارفين أين أو يعني كلاهما أين يضع قدمه صح. عاشوا الحب لكن ما عاشوا الاهتمامات الحب المشغولين، لكن أكو ثوابت. وكل ما تمر السنة والسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة الحب مالهم يقوى ومتين وحب متوازن، والكل يعرف بعلاقة العاطفية بين فلان. الأخ أخوها اقترح فكرة أنه عقده، خلنا نخابر أهله وخابر أهلك عقده بالبداية. قال لا خلنا نحسم موضوعنا، من يقول أنا طلع من 10 أوائل أو هي يعني الدنيا أقدار بها مرض بها تلكؤات بها عسر مالي ما يخلينا يعني بدأ يكون أكثر عقلانيا. لكن هو لم يندم أن أخبر يعني أخوه أو أهل البنت بموضوع الزواج، وما كان يهتم لأي البلبنات الجميلات اللي موجودات في الجامعة ما ينظر لهم. وهي هذه البنت أيضا ربما تأكدت من هذا، شاب وسيم وجذاب ودكتور راح يصير، لكن ما يعطي اعتبار. وكأنه بالارتباط العاطفي بهذه البنت أعطى رسالة لكل بنت بأنه هذه هي يعني زوجة المستقبل. نعم ثم التساؤلات واستغرابات، لكن دائما يأتي من يقول إن الحب أعمى.

نعم، وصل رباب إسماعيل للسنة الأخيرة والسنة الحاسمة، وحالفهم حظ أن يكون من الطلاب العشر الأوائل وبامتياز. هنا بدأت الخطوات الصح تبدي. قدموا أوراقهم، طلعوا نعم في ألمانيا، دراستهم راح تصير في ألمانيا. ألمانيا من الدول الأوروبية اللي كلش يعني لها سمعة طبية هاي، ولذلك عندهم مقترحات لدعم الطب وكذا من الأمور. يابا احنا بهيج حالة لازم نقبلنا وراح نروح لألمانيا، لازم اسهل الزوج. حالة البركة طبعا تنتظر. يابا قل لي لأهلك، قل لي الأخو، قل لي لأهلي. طبعا هو شنو يروح بإجازات ويرجع ما يحكي بالموضوع، ما يحكي انه انا حبيت بنية سود وسمرة وكذا من البشرة السوداء وهي راح تصير زوجتي وكذا، بس يجي هذا أخوي. قل لي يابا أخوي فجر القنبلة، انا من العشرة الأوائل وهي من العشرة الأوائل، فجر القنبلة يا الأم من قلوة الدنيا، ما يتزوجها ومستحيل وما ريده ومو ابني، والأبو يمشي ورا حكاية المرأة. لكن هو شنو قلبه يم ابنه، يعني قلهم إيه لا ما يصير، بس هو موافق. يا ابنه قلت تحكي لها ست، قال بعد حياته شو ولد طبيب يعني وراح يدرس بألمانيا، حتى لو حلق لهاي عراقية من محافظتنا، خافنا بحب يعني لو رغوب للبشرة السوداء يمكن يتزوج له واحدة من افريقيا هناك، وش نقدر نسوي احنا؟ فبالتالي هذا قرار وخيارهم، من عائله محترمه انا اعرف ابوها، يعني اعرف عشيرتهم، ناس معروفين، وهاي ارادته وانسان عاقل. هذا يحكي مو يم زوجته، يم زوجته لا يقول لهم ما يصير هذا. المهم عرفوا، اتصلوا بي الابو، اتصل ابني قال ابني على بركه الله تزوجته هاي، بس انا راح اقول لك فتشاره من تحكي وي امك وتقول لك انا ما قابله، أو تقول لك أنا أبوك ما راضين. دائما أكد على مسألة أنت أبوي ما راضين، لا تخليني أبوي راضي أو كذا، ما أريد أسوي مشاكل أمك، هذا قرار. الإخوان كلهم هاي الأخت راضة وهذا الأخو عنده إشكال وهذا، وتحول الموضوع إلى مزاح وكذا. اتصل الأب بأبو الابنية قال لها إحنا ما نقدر نجي وأنا موافق وأنا أبو، وتبدأ دزلك مستمسكات. الخالة خابر أيضا، الأب أب الابنية اطمئن وتأكد أنه الموضوع يا بني يزوجون، قالوا خلي يزوجون على بركة الله، خلي يزوجون، يزوجون يسافرون إلى ألمانيا. الأم وصلنا خبر ترى ابنك تزوج وراح لألمانيا هو وزوجته، ما أريده ولا أريد أشوفه ولا أريد، راح للدراسة وهو ابني يزوج الابنية وسافروا وطهم شقة ومصاريف الجامعة متبنات ومدعومة. مع هذا أبو ابنه يدز في وضعهم المادي كلش جيد، طلب من أهله لا يدزوا الفلوس لأنه أكو إنفاق، لا تتعبوا نفسكم خلي يجرون نفس، ما قصروا. زوجوا وكملوا الماجستير، دخلوا ماكو أطفال، دخلوا بالدكتورة وخلصوا الدكتورة، وحصلوا لهم على عمل في مستشفى ألمانية بكيفكم. رجعون هنا بلشوا بالعمل، طو خبر للعائلة احنا لقينا فيه راح نشتغل في مستشفى في ألمانيا ومتدربين. هنا أنا بدأت فكرة الحمل، فعلا اصطبروا هواي، حملت البنية اللي هي ربع حملت. وصل خبر للأم يريد يرققون قلبها، قالوا لها صار حملت زوجته واللي عرفناه هي حامل بولد. قلت لهم شو تلاحظون طنقر وأسود وتبكي وتلطم، بين الحنين إلى ابنها مشتاقت له، بين هي فرحانة به لكن هي متورطة بهذا الإحساس. مشكلة هادو يرجعون الزيارة إلى العراق، يقول هم راح يجون، قالت لهم يجون خلي يقعدون، يقعد هو ومرته بيت أبوه هذا الأسود، ما يجي لي ولا. قالوا له هم صار عنده وليد، قالت لهم وليد ما وليد، قالوا لي ما أبيضاني، أبيضاني هذا ما نكويت حتى أحد بزوج زوج مستحيل. إجوا الناس اسمه الأبو راح شاف وين سكنه، وسكنه بيت أبو البنية، عرفوا برباب هذا موقف الأم. يا بعد شوية لا لا ما أريد وما أريد وما أريد، إيش سوون البنات؟ وصلوا يوم يوم ثاني ويحكي مقهور يريد يشوف أمه، أخوانه شافهم بس يريد يشوف أمه، فأمه شايلة طفل وكذا، قال هاي تطردني أكيد. خنا مهت واحدة من خواته ذكية
قلت له اعطيني وليدك. وليد صار عمره هيك سنه وشويه وشهرين وثلاثه. جيب الوليد. راحت شايله الطفل وداخله هي وجهالها. قالت لهم لا تقولون هذا ابن خالكم. سكت روحوا لعبوا. شايله الطفل قالت لها من ام الحليوه هذا الوليد شايلت. قالت لها والله يما هاي صديقتي شويه صحتها مو زينه ودوها المستشفى ما عندها واحد خلت تيمي. قالت لها هاي حليبه وشغلاته وخطيه هي صاحبتك ما هيك شقره يعني. وليد اشقر ما طالع على امه طالع على ابوه. قالت لها اي هي شقره وحتى ابوه اشقر وكذا. الوليد طالع اعطيني يا اخي ابوسه حلاته وشمشم بي وتبوس بي. قالت لها هسه هذا عمره ترى بعمر ابن اسماعيل يعني كلش تقريبا من هي الفتره اللي كانت حامل زوجة اسماعيل. ابنها هاي زميلتي جابتها بنفس الوقت واخذت امومه يعني بعمره. قلت له شو اسم هذا الوليد؟ قلت له اسمه حيدر. قلت ما شاء الله وتبوس بي وشمشم بي والبنات تجني والحموات يبوسن عفوا بالقضية يبوسن بالطفل. اجى الحجي يدري بي هذا ابن ابنه اشتموا يبوس بي وهذا شنو الطفل الحلو. يا قلت له الله سبحانه وتعالى هيك واحد متزوج شقر ويخلف من عنده هيك وليد وش حالاته وما ادري شنو وتبوس بي العجوز. واحدة من البنات قالت لي ترى نسوان واحدة من زوجات أولادها قالت لي ترى بينك وبين قرابة. قلت شو نريد يعني قلت لي تبي بيت هذا تبي بيت شنو أنا بيت هذا ابن إسماعيل يعني. قلت له مستحيل إسماعيل مرته سودة وشون يخلوه. واحدة قالت رب العالمين يا يما شنو القلب بلاد وحب ابني ذيك اللباقة وين شفت أنا رحنا له وعجب أجاوب بصراحة. قالوا لا احنا شفت البنية المؤدبة الشخصية الدكتورة الأنيقة المهذبة العائلة المحترمة والبنية هي يعني واصلة للتخصص وتريد بس رضاك يا أمي شنو الموضوع وكذا. شو قلت البليد وبيتشت والنساء قبل ما نصير الأمام موقف عاطفي جيبوا لي أخي نشوفه مشتاقة لابنها. إجا ابنها وإجت الزوجة وكل شيء أصبح كما أراد إسماعيل. حقق طموحه لكن الأهل لهم فضل كبير وحتى لهذه البنت اللي تزوج الفضل إنه عاش معاها برضا. بقى هذا المنغص قبول الأم ورضاها خاف من عواقب الأمور تموت وما راضي عليه لا طاع الحطب وكثرة القبل و يعني ابتهجت العائلة بيها زوجة الأخ عودة الأخ اللي هو من المزمع أن يبقى شهرين ومن ثم يعود إلى ألمانيا يباشر عمله ويستمر وظل يستمر في زيارة أهله كل سنة مرتين يجيب. صار عنده هذا الولد وصارت عنده بنت. البنت ليست بالبشرة السوداء إنما بشرتها حمطية طغيان الجين عند إسماعيل كونه شديد البياض والشقار والعائلة أيضا عائلة شقرة يعني كان جينه هو الأقفز والأكثر حضورا في وجوه البنت والولد.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كنا الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: عليك.
1: الله يفتح عليك. الله الله الله. من سماء بصرتنا ومن شطها، من جيكورها ومن نخلها، تايم سكوير اف ام، بصرية الهوى، بصرية الهوى.